ديبوانيت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

وفاكرني حضرك جاي. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي والاسم تغير، وكفاية قلبي انشغل على

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

طول اسمه ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بيها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا ما تقولوها وعيني حيا ما يبعدها كلام عليا وانا الجاي

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

إله يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون، يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون، استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا

عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

هداه فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

وأما الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9

له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام دي

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير
0: توا 8 متاع الصباح على مثل
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملك
3: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي
2: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح
4: اسباس وهيبه رونفا مزارا شارع الحبيب بورقيبه والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573
2: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه
5: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش ما لافيش تستنى تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: صباح الخير، صباح جميل يبدأ بذكر الله. اللهم في هذا الصباح صباحا يكون يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح. اجمعنا يا الله دائما على الخير. صباحكم الله أحبتي بقلب منشرح وهم منفرج وسعادة تغمر القلوب ورزق ينفعكم وصحة نشكر الله عليها. صباح الخيرات وصباح الجمعة المزينة اليوم الجمعة 19 جوان 2026 الموافق لأربعة محرم 1448 هجري. صباح الخيرات وصباح الإشراقة وصباح الأشياء الجميلة والتوفيق من عند ربي. صباحكم إن شاء الله بكل توفيق ونجاح وتألق. صباح الخيرات من استوديو تمافاما نوذ بدل المود ماتينالكم اللي تعودتوا به من الاثنين للجمعة. تكون حصتنا لليوم هي الحصة الأخيرة في الأسبوع هذايا، وإن شاء الله دائما تتواصل مع كل بداية جديدة وكل أسبوع يتجدد اللقاء معكم. صباح الأنوار وصباح الإشراقة اليوم لما مزينا في استوديو تمافاما. نحب نصبح المخرجة المتألقة ريم قرمة. صباح الأنوار مرومتي.
1: صباح الفل والورد والياسمين في العادة. صباح القهوة والبنينة.
0: صباح القهوة والبنينة اللي وديتنا بها اليوم. قهوة فيها قلي رقيقة وريدة روس وشكل جميل. بيان سور كي نقول ابيض وروز وقهوه وحسين الرومانسيه الكل اليوم عطيتها لنا في المنوض بدل المود وفي ماتينال اللي الحقيقه نحبوه برشا هكا، ولا خاطر فيه لما سبيسيال وفما فريق زاد سبيسيال وفما كواليس زاد سبيسيال، خاصه كي نورنا معزيسي في الكواليس. صباح الانوار يا سي معز. يا سيسي بعد على الميكرو سي معز باش ما نحصلوش رمروم. رمروم ديما محصلته. صباح الانوار وصباح الاشراقة وميرسي رمروم على الصورة الجميلة والقهوة البنينة. صح قهيوتك اليوم قهوة بالحاجة التقليدية ولا بالحاجة المودرن؟
1: فما تقليدية مخلط فما تراديشنال حاجة تقليدية فما حاجة عصرية،
0: معناها اليوم مخلط البتيداش. هيا صحة وفرحة. صحة وفرحة. وانت معز
1: نودك ولا تشهيك؟
0: تودني ولا تشهيني؟ يعطيك الصحة وبارك الله فيك. تيداج كيف نوى اليوم؟ قهوة وبرة، ما فماش حويجة لا مودرن لا تقليدية، خاطر من ايه مصري مشدتنا في التقليدي، معناه باش ترجعنا للتقليدي لأصولنا وجذورنا. قلت لك البسيسة لا بعدها لا قبلها. بسيسة معايا عبود لبسيسة توا. اسمعني توا بسيسة الشعير معك عيبة باثر، هو مازال باثر براتيكمون سي توا في الأواخر، توا في الأواخر متاعو. صباح الأنوار وصباح الطلة المزيانة لسادة المستمعين. محمد المستيري طلع علينا صباح النور والسرور لأحلى ناس أحلى إذاعة وأحلى إخوات. ربي يعينكم وربي يوفقكم وربي يفتحها في وجوهكم وينور طريقكم وجمعة مباركة ونهاركم أسعد الأيام. حنين عبد الواحد إبوز إبراهيم صباح الخير وجمعة مباركة للجميع. شكرا يا حنين ميرسي بوكو. على الإسكندراني اليوم الجمعة صباح النور والسرور وجمعة مباركة للجميع. شكرا سي علي ندرة بترياش جمعة مباركة للجميع. تحية ليك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا من الجزائر وأحلى شيف نادية. أحلام البرجي شيخة صباح الأنوار يا أحلام وإن شاء الله موافقين. اليوم تبدأ تظاهرة قطاف واليوم تبدأ يقطفوا النتائج الثمار. واليوم زيدا نحب نذكر السادة المستمعين موعدكم في دار الثقافة المهدية اللي ولا مركب ثقافي، وهذه حاجة نعتز بها برشا برشا. تسمية دار الثقافة أصبحت مركب ثقافي وأصبح الحقيقة الحديث ممتع على المركب الثقافي. دونك ألف مبروك للمهدية على الإنجاز هذايا. ونذكروا اللي بالنسبة لينا عرض نغمة وتراث مع أحلام البرجي باش يكون 6 متاع العشية اليوم بالمركب الثقافي بالمهدية، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكم وبالتألق والنجاح. عطر الله يومكم باليوم والخير والبركة وجعل كل أيامكم صحة حب وسعادة منورة يا راقية. وتحية جميلة لمعز وريم. شكرا ليك يا أحلام يا مزينة وإن شاء الله موفقة مرة أخرى وكذلك نحييو مدام عروسية ونقولوا لها صباح الدقلة والحليب، صباح تونسي معطر هاوكا، وصباح مزيان، وإن شاء الله بكل توفيق، ونتمنى لك كل الصحة ودوام الصحة يا رب العالمين. على الاسكندراني صباح الفل والياسمين، صحة وبشفاق هي وتري، يعطيك الصحة يا سي عليلة. يقول قيت قهوة بالشوكولاتة، هنا بصراحة نقطة حساسة ونقطة ضعف المخرج، قهوة وشوكولاتة. تراسيلي تاوش مش نجري لها الشوكولاتة يا سي عليلة، الله يهديك. سامي الحاج عمر، جمعة مباركة للجميع، ربي يفتحها في وجوهكم، ربي ينجح ولادنا في الباك وفرحة كل دار، وإن شاء الله زغروتة في كل دار، أمين يا رب العالمين. نعرفوا اللي المساجات تبعثت البارح، إن شاء الله موافقين. يعني القراءات الأولية يقولوا يوم السبت، القراءات الأولية، لكن مازال حتى شيء ما هو أكيد. دونك ربي نجح ولاداتنا وربي يعطيهم إن شاء الله بالتوفيق وبالفرحة، والله لا تحرم دار تونسية من الزغروطة المزيانة. حنان عبد الواحد تقول طلب أختي قمرة، نحب نسمع أغنية سهر الليالي. تدلل يا حنان، انتوما تؤمروا وإحنا ننفذوا، هكا ولا رمروم. انتوما بالنسبة ليكم دليل، ولا أكثر من دليل، تدلوا وأطلبوا الأغاني، أختاروا وريم قرمة اليوم تنفذ كل طلب. هيا لانسمون بعد شوية نسمعها. كيف كيف ابتسام بن حمدة، صباح الخير وجمعة مباركة للجميع، شكرا ابتسام، مرسي بوكو. سامية بن علي تقول صباح الخير يا سمحة وجمعة مباركة ونهاركم زين وعين، شكرا ليك مدام سامية، وصباح الأنوار والإشراقة. شوية تفاصيل مع الشيف إشراف اليوم، أكيد باش نحكيو على تظاهرة صحية ثقافية تحت عنوان أمراض الكناء، أكيد رئيس جمعية نادي أجيال واللي منظم التظاهرة هذه جمعية نادي الأجيال سي فتحي بسباس يكون حاضر معنا عبر الهاتف، وبش يكون حاضر معنا اليوم كذلك سي فيصل فرحات رئيس جمعية الناشئة الأدبية، شيكون حاضر معاه المولدي فروج مترجم ديوان أنفاس الريحة، وبش تكون حاضرة كذلك اليوم شاعرة إيطالية صاحبة ديوان أنفاس الريح. بش نحكيه على ندوة اليوم، ندوة هذية تخص يعني أمسية ثقافية بعنوان قصائد الحب، والندوة هذية تخص ترجمة الديوان اللي كتبته الشاعرة اللي من يعني خليني نقول من ترجمة سلم الجي فروج، باش نحكيو عليه اليوم، وباش يكون إن شاء الله الأمسية هذية يوم السبت 20 جوان 2026 بالناشئة الأدبية بالمهدية. تفاصيل حصتنا بكل تواضع رمروم. نخرج فاصل موسيقي، شوش نسمع أول فاصل موسيقي، سهر الليالي، وراجعين.

0: على الام اف ام.
1: مصلينا معكم ونشوفوا احوال طقسنا لليوم. سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تكون بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:07 دقائق، الظهر نص نهار 28 دقيقة، العصر 4:12 دقيقة، المغرب 7:44 دقيقة، أما العشاء 9:34 دقيقة. شروق الشمس 5 متاع الصباح، وبالنسبة للغروب سيكون 7:42 دقيقة. كانت هذه أحوال طقسنا، مواصلين معاكم، فاصل وراجعيننا.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد صباح الأنوار وصباح الأشرقة وصباح كل حاجة مزيانة في الدنيا هذه. أكيد مواصلين معاكم ونحكي أكثر تفاصيل على التظاهرات الثقافية. كي نقولوا تظاهرة صحية ثقافية اليوم وتحت عنوان أمراض الكلى من تنظيم جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال. صباح الخير سي فتحي. شكرا لك سي فتحي، نورتنا وكالعادة دائما الحقيقة منورنا ديما. التظاهرات الصحية الثقافية متنوعة والحقيقة هذا حاجة تحسب لك.
2: فعلا كما قلت سيادتك في نطاق الأهمية البالغة لتولية الدولة المسلمين، وفي نطاق سياستنا هي موصلة مشروع ثقافة صحية للمسلمين، تنظم كل من جمعية نادي الجيل بالتنسيق مع المكتب المحلي متقاعدين بالمسير تظاهرة ثقافية صحية كما قلت سيادتك. بتكون يوم إن شاء الله 21 جوان يوم الأحد
1: اي
2: 2026 باش تكون الساعه 10 صباحا بالتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين، باش تكون بمقر النادي الاجيال شارع مجاهد اكبر المنستير، باش نكون تاع عنوان امراض الكلى وما ذاك ما مرض كلى اللي توا قاعد نشوفوا للاسف بالجليد قاعد يكثر كل وقت. علاش حابين نعرجوا على اسباب امراض الكلى؟ باش يكون تقديم الدكتور نازل الماي الاختصاصي في امراض الكلى يعطينا نصحه، هذه باش يكون تحت اشراف الدكتور باش يعطينا كل مره دقيقه صحه هو سي عبد الحميد شاوش. وإن شاء الله يكون حضور مثلا وفهم إمكانيات اللي عنده ملف ولا حاجة في نخص مثلا ممكن يجي يعرضه على الدكتور نزري ماي الاختصاصي في أمراض الكلى
1: إن شاء الله. دونك باش يكونوا اختصاصيين بالنسبة لأمراض الكلى. القافلة هذه مفتوحة لكل الأعمار ولكل الفئات فتحي.
2: اي مرحبا بالجميع وما خص اللي عنده مشكله في الدياليز ولا مشكله في مرض وعنده ملف يساعد في جيبه، حتى لو عنده مشكله باش نحاولوا مع رئيس المصحه المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبة اذا عنده مثلا موعد اخر ولا حاجه نحاولوا ندخلوا له باش نقولوا الموعد نتاعو.
1: يعطيكم الصحه، يعني نجم نقول قافله شامله.
2: لك فيها اختصار ولك وقت الأزهر مثلا، لكن مع ذلك فما الدكتور شاوش بيشاكي كل مرة دقيقة صح، كل مرة ينصح المسنين بلخصته باش ينصحهم المحلس دخل في النار. وأنا علمني بيتكلم كيفاش المسنين يزم التفتيش يشرب برشا ماء على الأقل 30 في اليوم
1: ولا.
2: حتى يجب يراقبوه، حتى من المرافقين تاعه في الدير كل يجب يشربوه على الاقل 30 جنيه لنا الصخ تعرف انت البدو السيف نتاعنا باش يكون سخون شويه
1: هو
2: باش ينصح المقيمين على شرب
1: ان شاء الله. دونك ابتداء من العاشرة صباحا ان شاء الله نهار الاحد 21 جوان
2: اي بمقر جمعية نادي الأجيال شارع المجاهد الاكبر المنصير
1: ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق سي فتحي، شكرا على هذه التفاصيل وان شاء الله موافقين.
2: وان شاء الله مره نعملوا سجود نتاقد احزاننا تجيب احزاننا تشرفونا بحضوركم
1: باذن الله.
2: نعملوا سجود ديركت
1: باذن الله سي فتحي باذن الله. شكرا ليك، يعطيك الصحه وان شاء الله نهارك زين.
2: ولا تشجيعكم لان تشجيعاتكم انتم داعمين هي متخلينا ننجحوا في مواصله البرنامج نتاعنا.
1: يعيشك، هذا واجب واقل ما يمكن تعميم المعلومه. شكرا ليك سي فتحي ونورتنا. شكرا والى اللقاء. كان معنا فتحي بسبيس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير، تظاهرة صحية ثقافية بمقر جمعية نادي الأجيال تخص مرض الكلى. نعرفوا الاختصاص هذايا قديش قاعد دارج وقديش الحقيقة الأمراض هذية تكثر. ربي عافيكم وسمل عليكم وإن شاء الله ديما لباس. مواصلين معاكم

0: ام اف ام
1: واصلين معاكم ابراجنا وحظوظنا ما نسيناكمش احلى مستمعين تسمعوهم توتسويت. نبدأ بالحمل شعور بالثقة، شعور بالرضا، تطور ملحوظ في النفسية، في الراحة النفسية، في العمل، في التعامل مع المحيطين. اليوم الحمل بكل انشراح وبكل بهجة، والحقيقة أكثر برج الحمل اللي من حيث قاموا الصباح قاموا بتفاؤل وقاموا بكل حاجة نجم نقول فيها روح إيجابية. التطور الملحوظ هذا للحمل يحسب لك، والطاقة الإيجابية ستتبلور نجاح. يا حمل حذر لي روحك، والطاقة الإيجابية ستكون نجاح وتألق. كي نقول ثورة نقول الاستقرار، والاستقرار في العمل، الاستقرار العائلي، الاستقرار مع المحيط، وين ماشي مستقر ما شاء الله الديار الكل دار. والثورة الليامات ذوما نجاح رغم كل الصعوبات، ونجاح رغم كل العراقيل، ونجاح رغم أنف الجميع اللي ما يحبوش الثور، أما اللي يحبوا الثور فرحوا له. إن شاء الله ديما متألق يا ثور، إيجابيات زادة برشة باش تحصدها اليوم، وبرشة ثناء، وباش تسمع برشة كلام مزيان. يا جوزاء، نجم نقول الخبرات بالنسبة للجوزاء مهمة جدا، على خاطر قاعد يطور في خبرته وقاعد يطور في مهاراته، وكذلك قاعد يحصد في نتائج هو يكون راضي عليها، يحس روحه مرتاح ويقول الحمد لله اللي خطوة هذه كللت بالنجاح، وللخطوة القادمة بإذن الله زادة تجيب معاها النجاح. أحصد نجاحك وأفرح يا جوزاء، ليامات ذوما أكيد باش أنت تعمل بهم بون كيف. كي نقول سرطان زعما شنو باش نقول؟ نقول السرطان قرارات تخليه عايش الطمأنينة، تخلي راحته النفسية مميزة، قرارات صعبت عليه ليامات الفايتة، لكن توا باش يبدا ينظمك الافكار نتاعو، وكل قرار يكون صحيح، وكل قرار نجم نقولو يطيح على القرار اللي بعده. علاش؟ على خاطر ديما فما الإيجابية وديما فما الخير جاي مع كل قرار. الأسد، يوم مناسب اليوم يا أسد باش تظهر القدرات امتاعك، قاعد تبدع وقاعد تخدم رغم التعب ورغم كل ما انت قاعد يعني اتعاني فيه، لكن فما إظهار للقدرات وفما مكاسب مزيانة يا أسد نتيجة للتفاني في العمل والتعاون والتبادل بالنسبة ليك ولزملائك لكل معلومة ولكل خبرة. فرصة تساعد العذراء باش يحقق التوازن ويكون له الاستقرار، التفاهم اللي قاعد تعيش به مع كل المجموعة يا عذراء، وكل كلمة تلقى صداها عند المجموعة وكل كلمة من المجموعة تلقى صداها عندك، التعاون هذايا مع الزملاء ومع الفريق يهزك دائما للإيجابية، وانت مصمم على النجاح. حظ سعيد. الميزان، إمكانية الميزان باش يحقق أكثر استقرار من اللي هو مستقر، شوفوا كل كلمة راهي واردة وراهي صحيحة. علاش؟ خاطره اليوم يقول كله هادئ هكا، أعصابه ماهيش متوترة، ويقول باش نخلي بصمة، ويقول باش نخلي خدمتي يحكيو عليها ويحكيو بها أكيد إيجابا. قدرتك على الخروج من كل طارئ اليوم، ريتك العراقيل اللي تجيك هكا فجأة هذيك تزيد تقويك يا ميزان، خاصة إيجابيتك المميزة وإيجابيتك اللي قمت بها تخلي نهارك جد إيجابي. العقرب، اتخاذ قرارات تكون أكثر وضوح، والليامات هذوما تزيد توضح لك كل حاجة غامضة، وتخليك زادة عندك شعور بالرضا وتقول الحمد لله خدمت ولقيت، لكن ما زلت تطمح للخير وما خير زادة. إن شاء الله ربي يجيب لك الخير، وربي إن شاء الله يوفقك يا عقرب. قوس، شعورك بالرضا داخليا وخارجيا رغم انه تحب تسعى للتغيير، يقول الحمد لله الحاجة اللي وصلت لها ولا المرحلة اللي اني وصلت لها راضي عليها، لكن فما حويجة ديما تحفزه باش يقدم وديما تحفزه باش يكون خير. تفكير جدي من القوس في خوض تجارب خير برشا وأفضل من اللي هو قاعد يخوض فيها، وبش تقدم بيك يا قوس، فقط أبدأ توكل على ربي وقول يا ربي العمل عليك. الجدي. الحقيقة توقع اليوم هذا يكون حافل باش تسمع برشا كلام متاع ثناء متاع تقدير. التزامك بالعمل زاد يخليك قدرة قدوة سامحوني للمنافسين. ثبتوا لي ياسر في الكلمة قدوة للمنافسين. دونك فما ناس تتبع فيك وفما ناس تشوف فيك وفما ناس تقول تيان والله يذيك الحاجة به يعملها الجدي. إن شاء الله ديما متألق يا جدي. دلو تجربة مثيرة تزيدك برشة خبرة في العمل. نجم نقول لك يا دلو اللي الفترة هذه تحصد نجاحات وتحصد كلام متاع ثناء وتحصد كلام مزيان برشة. نجم نقول لك اللي انت الايامات هذوما اياماتك يا دلو. اسمك دارج واسمك قاعد يتكرر. ادلو ادلو ادلو ابا يا دلو ان كنت رجلا او امرأة نجم نقول لك الايامات هذوما راهم مهمين برشة بالنسبة ليك. حاجة وحيدة ورد بالك تعطي معلوماتك الشخصية لأي إنسان. معلوماتك الشخصية ليك وحدك. الحوت يا حوت مميز اليوم وتصادف اليوم فكرة عظيمة. خليني نقول عظيمة خاطر الفكرة هذية اللي ماهيش متوقعة هكاش تجيك على الطاير وبش تقول تيان هذي بش تخليني نعاود حساباتي وهذي بش تخليني نبدل ثنيتي ونبدل تفكيري ويكون جد مميز ثنية جديدة والخطوات جديدة. حس عيد يا حوتة. أبراجنا حظوظنا ما زلنا معاكم متواصلين وإن شاء الله ديما يا ربي الحظوظ مميزة وندخلوا لكم رانا بالكلمة الإيجابية والكلمة اللي تهز المورال. محمد بحر صباح النور والياسمين ويقول برج الصقل برج الدلو بقدرة ربي زينة بإذن الله زينة ومميزة إن شاء الله ديما مميز. ألفة غمامي بوز غزويني صباح الورد والياسمين لأحلى جمرة شكرا يا ألفة ميرسي بوكو. ومنعم عجاج صباح النور والسرور شكرا لكم واصلين معاكم بعد شوية تكون حاضرة بحضنا إشراف وأكثر تفاصيل مع بنت إشراف.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم اعزائي المستمعين وبنتنا انهار الجمعه تكون من يديات الشيف اشرف.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد
2: يا مدام قمرة.
1: اسمعني بصراحة, هو صباح الورد وصباح الخير وصباح الطاقة الإيجابية مع الناس الكل, مع شيف إشراف شنو نقولوا لها؟ صباح الطاجين, صباح البيتزا, صباح بنت كل حاجة مميزة. نبدأ بالقهوة, كعبة الكرواسون, وكل واحد عاد شنو يحب. مريم بار اكزامبل قالت لك سايب عليك ومشيو للعادات التقليديه, امشيو للبسيسه.
2: صباح كل ياسمين
3: ودقله
1: بسرعه قاهره, هذيك صبحيه تونسيه
2: سبقتني.
1: دقله وحلي
2: احلى مخرجه في العالم.
1: وي في العالم اجمع في العالم
2: شويه
3: مسيطرين على كل شيء.
1: مريم احلى مخرجه في العالم.
3: لا مش فينا مش بنخبرخ.
1: اسمعني باش تبثنا في المريخ بعد. احلى مخرجة في العالم وفي الدنيا.
2: احلى قمرة عايش في العالم زادة.
1: عايشك. لا لا اني
2: احلى ليلة.
1: اسمع اسمع اني اللي حليني ريم قرمة الحقيقة. هي اللي قاعدة تبث في النور والاشراقة هكا والطاقة الايجابية هكا, وكل عينين تضحك. ايه وكل انامل الجميله تبثنا في موسيقى جد رائعه. انتر بارونتيز يريم عندك ديديكاسات مزينين برشا من مستمعين يتبعونا كل صبحيه, وبالحق قالوا لك يعطيك الصحه انت مؤسسي في الاغاني المميزه. قال لك نربخوا معاكم ام اف ام ام اف ام ام اف ام.
2: صباح الورد والفل والياسمين المعز.
1: ايه
2: سامحني معز.
1: لا لا علي نسيته ما خاطر يخدم. بنتنا لليوم من ندايتك وطويولتنا لليوم من تصنيفك.
2: اليوم شندر المستمعين الكرام.
1: شوش نطيبوا اليوم
2: وش اسمه؟ خلنا نخرج شوية من الخفيف.
1: اي اي اي حلينا باب الكوجينة, حضرنا معونا مغارفنا باش نشعل الغاز.
2: اليوم باش نعملوا مقارنة بالكعابر سوسك ومشخشخة شوية
1: بنادق. احنا نقولوا
2: اي بنادق باهي. وباش نعملوا طاجين مزوق.
1: طاجين يا ريم
2: فهمت
1: ريم طاجين ملصوق عندك هذي. ركز الناي
2: عادي ريم. بسم الله وعلى بركة الله
1: نبدأ. شعلت الغاز سيء. شعلت أو كشعلت سيء.
3: ديت مرقة.
1: لا لا ما مرقتش مش على الغاز.
2: نبدأ بالطاجين ولا نبدأ بالمقرونة
1: اللي أنت؟ لا لا شوف نبدأ بحاجة اللي إحنا كيف تحط قدامك أنت مقرونة وطاجين باش تبدأ.
2: نبدأ بالطاجين.
1: نبدأ بالطاجين.
3: أي ما خلنا الطاجين تيجي في الفرن تيجي في المقرونة تحت.
1: أني عكسها نبدأ بالمقرونة.
2: نبدأ
1: ونكمل بالطاجين. كل واحد كيفاش.
2: أني ناخذ بخاطر مدام قام خط عز علي برشا.
1: ربي يعزك وانت رمروم.
3: وانا سكتتني بالحليب والدقله خلاتني
1: اخشى. رمروم تبدا بالمقرونه ولا الطاجين؟
3: مقرونه
1: مقرونه
2: مقرونه
1: مقرونه. والتونسي شبيك مقرونه طويله مقرونه قصيره مقرونه تليفون هاي ومشخشخه.
2: كريم
1: تحب وحط لنا شويه فرماج عربي من فوق
2: زيت صوص. هاي شويه يا رب خليها لي. نبداو بالمقرونه نتاعنا. ناخذوا نعملوا سكالوب. كل قدير وقدره
1: معناه نجموا نعملوا الحم او
2: كل قدير وقدره. هذيك حاجه
1: للمستمعين.
2: اني نعطي ديما الحاجه السهله للمستمعين وديما معناها نوفروا لهم ميزان قديوم معناها
1: بس حم غالي انت تقول.
2: وزيد احنا الحم البقري يديم الاغلبيه نحطوا البقري. لكن البقري فيه هيك طعمه قويه شوي.
1: فما اما بنين بنين
2: صحيح
1: بنادق ومصوحين
2: اي نبداو بالزر السكالوب المفروض. نحطوا الدجاج نتاعنا
1: نفرموه.
2: نفرموه مفرومه مريقل.
1: باهي نجيبوه مفروم نفرموه في الدار تاكل شيء على عينينا نحبه
2: والله.
1: بيه
2: حاجه ترجع للمستمعين. فما نسيه تخدم وكل شيء ترجع تعبه
1: جيبوا حاضر
2: جيبوا حاضر. فما اللي ياخذوا متبل. اني والله لا ننصح بالمتبل هذاك اللي مطوح. ما بينا نعملوا حوايج كيما قلت
1: على عينيك.
2: بداياتنا شويه بصل جويد
1: معناها نقصوا البصل الجويد والا نعملوه في الاشواق.
2: ناخذوا سنينه ثوم. زاد كذلك نهرسوه الثوم. نضربوه بالباقي الباقي. نحطوا هذوما الاولانيين. نعمل الملح نتاعنا الكركم والفلفل الاكحل وشويه فلفل احمر الشايح المهرس
1: اي
2: هذاك رفيق الدرب
1: هروس احنا نقول.

0: بعثت لي من القاو حتى شيء ضيع اصل معناه
1: اي
0: ناخذ شويه الكليل والزعتر هذيك ونعجنوها مع بعضنا الكل ونعملوا الكعابر نتاعنا نقليهم في الزيت بعد ما قليناه نحطوهم على جنب
1: على جنب
0: ايه ناخذوا الصوص نتاعنا كذلك شويه بصل شطر سنينه ثوم شويه الملح ناخذ طماطم المعجونه ناخذ ثلاثه مغارف والله الطماطم المعجونه كل واحد شنو يحب
1: فما اللي يحط خضرة ومعجونة فما اللي يحط معجونة
0: فما اللي يحط ايه وقلت لها انت احنا نقول طماطم الكعب المرحية
1: كعب المرحية ايه
0: وفما اللي يحبها معناه من يحبها حمراء اكثر شفافة اكثر انا نقول لما ثلاثة مغارف
1: مش خاطر ما يلزمش اين بعدك القروسية متاع الطماطم تبدا دارجة ايه
0: القروسية هذيك يلزم الطماطم تاخذ وقتها على النار
1: اي تتبرم وتطيب
0: ريتك تبدا هيك فتفتة اعرف انه الطماطم سيء طابت
1: واضح
0: دي المعجونة
1: اي
0: وديما اني نطيب الطماطم الكعب المرحية نرحيلوها ونحطوها ونزيدوها معناها مغرفة ونص
1: مش تحمر خاطر ما تحمرش هي ذيك
0: مغرفة ونص طماطم معجونة
1: اي اي
0: باش تولي معناها
1: اكيليبري
0: نقلي الطماطم نتاعنا والبصلة والثوم والملح والكركم والفلفل الاكحل شو نزيد ونزيدوا الفلفل الاحمر نمرقوا بربي نمرقوا بالماء يغلي خاطر الماء البارد راهو يفشل بالحق ما تزيد تاخذ وقت وتعاود تغلي وتعاود شنو لا ديما نمرقوا بالماء سخون اللي يغلي وما ضابين هذه بنمرقوهاش برشا باش نتبعوا لازمنا نتبعوا خاطر كعابر والكعابر ما ديجا مقليين نص طيار نمرقوا عيننا ميزاننا نستعمل عيني ميزاني يا ريم
2: اي معاك
0: فوالا بعد ما نمرقوها نخلوها خاثره شويه جاريه ولاهي معناها خاثره برشا نحطوا الكعابر نتاعنا نحطوا ريقه الرند ونعملوا شويه كليل كليل مش مرحيه
1: اي
0: شويه بركه بصوابعنا هيك شويه ونغطيوها ونخلوها تطيب عقلها على نار هاديه مش فايدة معناها زيت في النار زيت في النار لا لا لا خليها على نار هادية
1: ما تتحرق زيت في النار
0: شو ما ناخذوا ناخذوا الماء نتاعنا باش نعمل المقرونة ناخذوا شوية زيت كالعادة شوية ملح شوية كركم والله الكركم حاجة ترجع المستنبي لكن انت تحب مقرونتك صفرة هيك وبهية ومنعشة هيك حط الكركم حبها بيضة ما تحطش حاجة ترجع المستنبي بعد ما صمتنا المقرونة نتاعنا نحطوها بالكسكاس فما اللي يحط شويه زبده فما اللي يحط شويه زيت نباتي فما اللي يحط شويه زيت زيتونه راهو بعد ما تطيبه باش علاش باش ما تلصقش على بعضها
1: باه
0: فوالا نهزوا كل الغطاء ونشوفوا كل الكعابر نتاعنا ونشوفوا كل الصوص الخاطره
1: ونشموا ريحه بنينه
0: يا رب
1: جوعتنا جوعتنا
0: وتقرك الزيت
1: عشكم مش ندلو تو جبنا ماكل
0: وتقرك الزيت
1: مريق
0: وتقرك الزيت نتاعها كالصوص من فوق مش كالزيت البرشا شويه هيك من فوق اي ماكله اي مرقه اي حاجه وقت تقر الزيت من فوق تاكد انه هي سي بون طيبه وجوها باهي وزيتها طلع
1: في حقها كل شيء في حقه
0: يعطيك الصحه
1: تهنينا على المقارونة
0: المقارونة نحطها لين نحب نزين لك
1: زين لي ايه زين
0: نحط المقارونة بالصينية نحطوا لها صوص نتاعها خرجوا في الكعاب نحطهم في صحيط
1: اي
0: ونخلطوها ونعملوا رشة هيك من فوق فلفل اكحل وما ننسوش الفلفل الاخضر عاد
1: ايه زين
0: ايه
1: ديما المقارونة حاجة خضرة فوقها تزين
0: ايه
1: حتى عرف احبق نضعف الايماء
0: ايه ونخلوها تشرب شويه وبعد نحطوها في الشقاله نتاعنا ونحطوها في صحان اللي شنو اللي يحب معناه ونحطوا كل كعابر هكا من فوق هكا محلاهم وبنان والله باش نرجع شويه للكعابر اما اللي يحط شويه معدنوس اما اللي يحط شويه سفناريا كل واحد شنو يحب
1: كل واحد شنو الخلطه
0: انا عطيتك اسهل
1: يسحبها اي
0: اما المستمعين الكرام حطوا ميسالش عندك حاجه هكا زاده انتم تشتروا حاجه من عندكم ميسالش مش الشيف الشيف راه يعطيكم الطريقه وميساج كل واحد عنده لمسته
1: كل واحد ونفس نتاعو
0: فوالا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سباكيتي زادة
1: اي حتى سباكيتي جي مقارونة احنا نقولوا جريجم.

0: قريش
1: مكرونه فل ب
0: نحطه ونزينه ونحطه قرين فلفل اخضر ونعمله كذلك من فوق شويه رشه فلفل اكحل. بسم الله ما شاء الله على المكرونه بتاعنا بنينه بنينه بنينه زاكيه. طوي كيف باش نبداو في الطاجين؟
1: نمشيو للطاجين رمرو. عندنا الطاجين يرمرو عندنا الطاجين
0: ملصوقه. ناخذوا سكالوب نتاعنا نقصوه ترونشات نحطوه مع شويه بصل وزيت فلفل اكحل وكركم.
1: اكهو ركزت الناس مع كلمة اكهو زيدوا شيء
0: مسيطرة
1: يا حتة سكرة
0: فترة الكوجين عادي الواحد ما
1: هاني لابسة الطبلية اموري واضحة مش على الغاز انت تدخل وين طيب
0: باهي نقليو هذا يا دجاج
1: اي
0: زاد يطيب في وقته ما ونمرقوه ونخليوه لينشح طيبنا الدجاج نتاعنا
1: اللي الماء نتاعو يتنحى معناهاش معناها ينشح
0: فوالا فوالا ناخذ البطاطا زوز ثلاثه كعبات نقصوهم مربعات صغيرات كذلك نقليوهم. والله اني ساعات نسمع يقولوا نعمل الطماطم البطاطا المسموطه لا ما تجيش
1: اي
0: بعتلي راهو الطاجين باش يولي لك في الفم يقولوا احنا نعجل
1: اها معناها خيارنا
0: ماذا بينا مقلية
1: ولا اي
0: نعملوها مقلية اهو الجراج نتاعنا
1: هذه اللي انت بعثتها لنا الصورة وكريم حطتها اي
0: ناخذوا البطاطا نقليوها ناخذوا شوية معدنوس برب المعدنوس ما نكثروش برب شوية
1: خليش بربي
0: ما هو اي ساعات نشوف تكثر
1: معدنوس مش برشا
0: ما يجيش قلنا كل حاجة تجي بالجراماج نتاعها ناخذوا هيك بس وضعنا
1: شويه معدنوس
0: اكهو يا مدام علاش خاطر الكولير نتاع البطاطا يضيع اي الكولير نتاع العظام يضيع واللي داخل خضراء ما تجيش خذينا البطاطا وخذينا الدجاج وخذينا المعدنوس نخلطوهم الكل مع بعضهم ناخذوا العظام نتاعنا ناخذوا الموتزاريلا نتاعنا ونخلطوهم الكل هذول مع بعضهم العظام كل واحد والفورما نتاعو اما نقولوا احنا ثلاثة حيار ربع حيار ما نعرفش كل واحد شو يحب يعمل حاجه ترجع زاده للمستمعين نكسروا العظم نتاعنا نحطوا صاشية خميره تاع جاتو ونعملوا عصره قارص القارص يفعل الخميره مش نورمال والله ما شاء الله يعني
1: استوس هذه
0: اي فعلها مش نورمال وينحي الريحه الزفره نتاع العظم شويه فلفل اكحل شويه كركم ما نكثروش البهارات في الطاجين باش ما يطيحناش البوم نتاعو بعد تالي ناخذوا الفورمه نتاعنا ندهنوها بالزبده
1: اي
0: نحطوا وراء الورق نتاع الملصوقه اي ونشخشخوها بالزبده الذايبه نحطوا الخليط نتاعنا
1: اي
0: بعد تالي نغطيوها كذلك بالوراق نتاع الملصوقه نزيدو نشخشخوها هيك من فوق بالزبده بالباهي بالباهي بالباهي نعملو رشه موتزاريلا
1: اه
0: اي ونحطو في الفوق على
1: 180 درجه
0: بريسك يقعد 40 دقيقه انا ديما نقول نحطو من اللوطه نطيبو من اللوطه بعدين نحاولو من فوق النار
1: اي
0: خاطر علاش باش يتبنى في نفس الوقت احتمال يقعد معي شويه فلوس هذاك علاش اعطينا المستمعين وان شاء الله يا رب تكون عجبتهم الرسائل وان شاء الله يجربوها بصحه وبشفاء المستمعين الكرام الكل
1: جربوها والجمعه الجايه والجمعه الداخله يجاوبونا اسكو الرسائل اي عجبتهم ولا اكيد كان عندهم زاد اقتراحات مرحبا بكم ناديه بتريه من الجزائر تصبح علينا صباح الخير والسعاده والامل بالله صباح الخيرات شيف اشراف وتقول محلاك يا ريم يعطيك الصحة وتقول تحياتي لكم جميعا وبالتوفيق والنجاح الدائم يا رب العالمين وشكرا على الوصفة وأكيد باش تجربها وهي تحب تشكر أمها عبر موجات إذاعة أمافام من أمافام المهدية إلى الجزائر تحية إن شاء الله توصل لأمك شيف نادية الدلل والحم نشكرها على هروس والكليل والزعتر وراني نطيب بهم وما شاء الله ياسر بنين وربي يطول في عمرها يعطيك الصحة تحكي على شيف شرافة
0: أي
1: أمي محبوبة
0: تحية كبيرة برشا
1: أكمل المهدية إلى الجزائر ومن الجزائر إلى المهدية تحية مزيانة يعطيك الصحة. كيف كيف نداء بالرحومة الصباح الورد والياسمين. شكرا يا نداء وشكرا لكل المستمعين والمستمعات. ديما ديما معنا نداء شيف نادية زدة كيف كيف. يعطيك الصحة إشرف.
0: يعطيكم أنتم الصحة وإن شاء الله تكون عجبتكم الرسالة وإن شاء الله تجربوها وصحة وشفاء إلى حبيبتي ريم حبيبتي
1: كاميرا. شكرا لك يعطيك الصحة.
0: مهدية البيّة.
1: أي مهدية البيّة ومهدية المزيانة مواصلين معاكم. فاصل وراجعين.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام.
1: عيد ميلاد الجميلة منى اللي نحب نهديولها أحلى الأمنيات وأحلى نجم نقول الأماني بالصحة بالعافية بالنجاح بالتوفيق. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا منى، أحلامك دويدر، تهدي لك كل الأماني الجميلة وتقول لك ربي خليك ليا، وإن شاء الله ديما متألقة وناجحة، وكل عام وأنت بألف خير.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا معكم صباح الانوار والتجديد. نحب نرحب بضيوفي لليوم اللي الحقيقه باش نحكيه اليوم على امسيه ثقافيه تحت عنوان قصائد الحب. أمسية هذه باش تكون حاضرة فيها شعرة, والمفروض تكون حاضرة شعرة, للأسف تعذر عليها ذلك خاطر لنصينا صباح سي فيصل على الشعرة وحضورها. دونك نحب نرحب بضيوفي. أولا سي فيصل فرحات, رئيس جمعية الناشئة الأدبية. مرحبا بيك سي فيصل.
2: بيك أمراتك صحة
1: يعيشك. مرحبا بيك. تعذر على الشاعرة الحضور. علمت السادة المستمعين اللي باش تكون حاضرة بحذنا للأسف على غالب أمي سالش. نحكي وإحنا ونوجه لها تحية وتمنيناها تكون حاضرة معنا. ما جيتش وحدك سي فيصل, جبت معاك سي المولدي فروش اللي سعيدة جدا بحضوره معنا الحقيقة. نسمع ليك سي المولدي وتشرفت بلقائك فسفاس اليوم. سي المولدي فروش مترجم ديوان أنفاس الريح اللي باش نحكيه عليه. عسلامة, نورتنا ومرحبا بيك.
3: شكرا لكم, بارك الله فيكم. هي أول زيارة لإذاعة مفام اللي نسمعها, وبارك الله فيكم على هذه
1: يعيشك
3: وإنارة الرأي العام بما الثقافي بما يجب صح.
1: يعيشك سي المولدي, نورتنا برشا برشا. سي فيصل, الناشئة الأدبية تنظم لنا أمسية ثقافية كما متعودين. أمسية الناشئة الأدبية ديما عندها بصمة سبيسيال وديما المواضيع مهمة, والحقيقة ديما تجيبوا لنا كل مرة بصمة مميزة.
2: نحاولوا ننوع ونلموا بالأجناس الأدبية وأن نجمع حولنا أكبر عدد ممكن من المبدعين. اليوم ولا نحن جينا بخصوص التظاهرة متاع غدوة.
1: اي ان شاء الله.
2: دونك اللي باش تكون اساسا تظاهرة متاع ترجمة.
1: اي
2: لكنها تتمحورش على الترجمة في المطلق, انما الترجمة اللي تدور حول مولدي فروج.
1: حول سي المولدي فروج.
2: المولدي فروج مترجم ديوان. والمولدي فروج ترجمت له رواية, أو بالأحرى نقلت
1: إليه
2: إلى الفرنسية. نقلها الكاتب والمبدع باللسانين مفتاح العياط.
1: أيه؟
2: وشاعر وكاتب.
1: أيه؟
2: يكتب الرواية ويكتب الشعر. نقل رواية مشيخة النساء للمولدي فروج إلى الفرنسية. والمولدي سنة 2023 تولى تعريب ديوان أنفاس الريح للكاتبة الإيطالية سيلفيا بوليدوري.
1: بوليدوري.
2: هذه اللقاء مش يكون محوره المولدي. المولدي لسه جديدا على الإبداع.
1: هو محور الحديث ومحور الكلام, وكما قلنا البصمة هذه الجديدة هي الترجمة.
2: بلا. عندما يترجم الكاتب ويترجم له نفهم قيمة الرجل. في رصيده أزيد من 50 كتاب.
1: أيه؟
2: باللسانين في شتى الأجناس الأدبية, وبحثنا هذا الحكاية
1: أكيد.
2: ما فيها بس اللي كان نقول فيها الكلمتين
1: تيك الصحة.
2: سارد ممتاز, يكتب الرواية بعناية. اختص أيضا في النقد, ولكن النقد ليس النقد الأكاديمي المنهجي, إنما هو نقد المبدع حين ينقد زميله المبدع. وأصدر عدة كتب حول مسقط رأسه فيها بعد حضاري بريشة فنان. وشكل البحث الانتروبولوجي وإلا البحث الاجتماعي, إنما هو ذلك ولكن بريشة إنسان مبدع فنان سارد يقرأ الأحداث قراءة فنية, إلى جانب طاقته الشعرية اللي جاته مبكر. مولدي يقول الشعر اللي هو صغير في السيكوندير
1: ما شاء الله. اسمه دارج, اسم غني عن التعريف الحقيقه. سي المولدي
2: اول مره نقرا حاجه للمولدي فروج وانا تلميذ في الثانوي. جاء في يدي ديوانه الاول, كتاب صغير هكا بالاخضر, بالجرح على الجبين العربي. نظن اول حاجه كتبها
1: أول حاجة
2: اليوم. ولا وصدفة أنا لا أرخ للرجل. ونقش اسمه بحروف بارزة في الساحة. لأرمي الورود, وإنما هذا كواقع. المولدي قام اليوم. الشعر عنده سلس هيك. وكعليش في ترجمة أنفاس الريح لم يجد صعوبة. قصائد موقعة فيها ذلك النفس الشعري, فيها ذلك الانزياح الجميل اللي تعودنا به المولدي. في نفس الوقت يأخذ من الشاعر كل ما تفكر فيه تقريبا فرط بيعه.
1: يفهموا بعضهم
2: بالضبط,
1: معناها كلماتهم فهموا بعضهم. نجم نقول اللي بعد الأمسية هذه هو بعد تكريمي لشخص المولدي.
2: اي سي سا سي بيان سا. خاطر احنا كنكرروا احنا مش ملي نجاملوا في بعضنا ولا نعملوا الاخوانيات نتاع الادباء القدم اللي يكتبوا لبعضهم رسائل يمجدوا بعضهم وهز لي قدر يهز لي قدرك، لان حتى الرجل قيمته راهم هذوما راهم مبدعين يعيشوا بيناتنا تو ما تعرف، ولا الفضل في اوطانهم وغربائه، وبعدين تظهر القيمه بشوي بشوي عبر السنين تظهر ان شاء الله عمرهم طويله. اما راهو ما دام يمشي ويجي بحديك ما تشوفش شفتوا تو كيفاش الناس التفت للشادي القليبي بكثير من الاعشاب وبكثير. الشادي القليبي عاش طويلا وعاش طويلا في الظل.
1: اي
2: صحيح كان رجل دولة وكان فاعل وكان كذا، ولكن ذات يوم رانا عليه حين من الدهر لم يعد شيئا مذكورا. والعبيد هل يقول شبيه مسمين قاعة في مدينة ولا مدينة الثقافة مسمينها باسم الشادي القليبي؟ هي قاعة عملاق من عمالقة الثقافة في العالم العربي، رجل من الوزن الثقيل.
1: ما تراش اللي الناس هذوما المثقفة، الناس اللي فاعلة، الناس اللي بالحق بثقافتها قاعدة تعمل في توش وبصمة، معناها تحسهم الحقيقة ما همش لاقين حظهم برشا.
2: صحيح، لكن اللي كنت لفته راهو عندهم الناس هذوما معجبين نتاعهم سواء ما تعرف الميديا
1: كل مبدع عنده معجبين، اما كي نحكي على المطلق يعني
2: ما فهمهمش واخدين حق. رغم الميديا هزتهم لبعيد، ومولدي راهو معروف على البلاتفورم اللي عاملها عنده دواوين اليوم بصوته تنجم تقتنيها بعد سنتات. وأخذ هو الميديا والتواصل الجديد ووسائل الاتصال وكل أبعد مما كنا نتوقع وأبعد مما كان هو يتوقع أصلا، ولكن ذلك ومع ذلك يظل مغمور في وطنه من هذيك المكان اللي يستحقها المبدعين والشعراء وأهل الأدب والفن.
1: يعطيك الصحة. أي قنعة سي المولجي، مرحبا بك مرة أخرى. تعودنا الكتاب كي تقرأ ساعات كي تقرأ يتكى على جنب ولا نبدأ وما نكملوش، تانديسكو بالحق الحاجات اللي قاعد يكتب فيها سي المولجي تجذب، معناها كي تبدأ الصفحة ماذا بيك في ساعة تكملها.
3: شكرا سي فيصل على هذا الإطراء، ربما الواحد
1: والله حقيقة قاعد يقول فيه صحة.
3: شكرا لجمعية الناشئة الأدبية اللي بالحق أثبتت أنها في اختياراتها القديمة خاصة من السنين الأخيرة هذه أنها تختار ديثام عاطفات في الثقافة وتختار جمهورها ويحضر لها يحضر نمط معين من القراء والمتابعين والمثقفين يعني مش، ولهذا تحية شكر لها وتشجيع. ثانيا الكتابة أنا بديت صحيح كتبت سنة 1968 نشرت أول قصيدة مون فيلاج وأنا في معهد المهدية سي عمرو السعيدات، نشرت في مجلة السراج موجودة الموجودة وأنا عمري 13 سنة بالفرنسية نشرتها في المجلة سي عمرو السعيدان الله يرحمه كان مدير أول محل اللي
2: سامر متفقدي لو
1: تاريخ سي فايس
3: 47 أش و 55 عام في كتابة الشعر عمر الشعر حملني بأقدامه إلى الرواية لأني المعاشرة متاع المسرح جعلتني أني أنتقل من الشعر إلى الرواية أو المسرح أو حتى السينما.
1: أي
3: نذكر فيلم مع ناصر كسراوي رزق البيديك المرحوم الله يرحمه وترق السيد وغيرهم من انتاجات شعرية بالدارجة. الرواية ليش؟ لأنها هي تستوعب أكثر كي نكبر في العمر وتولي عنا مذاهب ومبادئ ثقافية اجتماعية سياسية لا يتحملها الشعر، ما يتحملهاش نهر قولي ثم أني حكاية المغمور صحيح راهو رفع عني الحظر رسميا من الثورة من وراء الكواليس عام 2003 باش رفع علي الحظر بإعلان المرحوم عثمان بن طارق في إحدى المهرجانات قال كلفنا بحظر عن مودي فروج، لكن أنا ما سأتناول نص مودي فروج ولا يهمنيش في مودي فروج، وعمل مداخلة كبيرة بذاكرة النار اللي خلفها وتلاه محمد بدي وكل كان حذر وخلها لي أصر بعض الأصدقاء قال لي ما تلومنيش لأن كي نرجع للتاريخ الحذر بني على علاقتي بجريدة الرأي حتى في كلية الطب أطردت سنة ونصف سنة ونصف اسمي غير موجود في الكلية ثم وقت السبعة شماتة أستاذي الله يرحمه بفعله تجمعي كان الدستوري إلى آخره وحطمني وكان بوسيلة عاون معه
1: يعني الله يرحمه الله يرحمهم يرحم بدون ذكر أسماء
3: ذكرته في رواية ذاكرة تجرح بالأسماء ذكرت فيها كل شيء بالوثائق المرة مش نشرها بالوثائق بالفوتوكوبي الوثائق
2: وترجع للارشيف
3: ونرجع
2: للارشيف الوطني يعني
1: اها معناها انا نجم نقول اللي هي جزء من المذكرات اي تفاجئت ان ما نسخيلوش قري في كليه الطب
2: اي لي ميسان
1: اي ما شاء الله عليك ما نعرفش
2: ما يكتب الشاعر عمره 13 شنو مش يمشي يدخل كليه الطب
1: اه وي اللوجيك
3: عام 2011 وقت جات الثوره وكل دعيت الى القاء الشعب في مهرجان قرطاج أول مرة دعيت إلى ميدان التحرير لأقرأ الشعر وحسب مبارك لم يسقط بعده وإلى الجامعة العربية وجامعة الدول أكثرها زرتها بدعوات خاصة حتى حضوري في بغداد عاصمة الثقافة 2013 أنا وزوز من الناس من تونس حضرنا في دعيت إلى كلية الطهران والمجموعة القادمة الشعرية هي حوصلة للمدن التي زرتها بالشعر أو من أجل الشعر مجموعة كاملة مجموعة شعرية على الغيم نمشي ولا نسقط اختيار حتى الغلاف من الفنان محمد أكرم خوجة كما هذا محمد أكرم خوجة
1: محليها الغلاف
2: يعطيك في سكوبر
1: وي أقعد نكتشف
3: هي صدفة جعلت ربما سيلفيا بوليدوري إيطالية هي محامية في بروكسل تابعة للبرلمان الأوروبي ويبدو أنه والله أعلم ما عنديش إثبات أنه مدة 3 سنوات ترجمت كتاب شعري من الفرنسية إلى العربية لمحامية أصلها تونسي أصلها من تونس من جهتنا من البلاد تحديدا أبوها وهي متزوجة بفرنسا ومولودة بفرنسا ترجمت لها الكتاب ويمكن أن هما محاميات اثنين هذه وسيلفيا تلاقاوا شك على خاطر كي جات سيلفيا بوليدوري المهدية جات عندها فكرة عن مودي فروج كمترجم من الفرنسية للعربية فبحث عليه وتقابلنا في نفس الوقت أن الصدفة ساعات تفعل
1: تلعب دور كبيرة
3: الكتاب أنفس الريح صدر في نفس اليوم أنه مع كتاب الرواية لرجان دي بريسوار اللي ترجمه سي مفتاح العياد نوجه له تحية مع روايتي التي لم تصدر إلى السوق
1: ما زالت
3: أن هي مشيخة النساء
2: لم تصدر إلى السوق
3: أن هي لم تصدر بعد أما خرجت لما ما دخلش السوق المبيعات أما وقع لي تاع القانوني بتاعها والسحب إلى آخره
2: قريبا تظهر
3: لأنه عندي روايات مطبوعة مجهزة بانتظام ما هبطش 10 روايات مع بعضهم 5
2: مثل لابون جيسيون
3: حاليا توا
1: كل رواية أعطى فرصتها
2: آخر من خبرة
3: لا طبعا خبرة آخر رواية هي محاكمة نطاف هذه ضربة طبية
2: نطاف
3: محاكمة نطاف لأن الادعاء النطاف بأنه هو مسؤول على التواجد البشري على الأرض ثم أن الخلايا الأخرى والأعضاء في الجسم لأن الأحداث كلها تدور في داخل جسم داخل الجسم
2: ثم حتى كلش داخل خلية معنا.
3: كل داخل الخلية والخلية هذه سمع الأعضاء يشتكي للنيرون النيرون اللي هو الخلية الدماغية
1: عندما يجتمع الطب والقلم
3: يشتكي به يقولون النطاف رأو حمل موروثنا الجيني وتراثنا الكل يزرعه في جسم الغريب إذن فما خيانة تنصب المحاكم ومجلس النبلاء. مجلس النبلاء اللي هو مجلس في الطب احنا نقولوا الاعضاء النبلاء اللي زورغان نوبل اللي هم الدماغ والقلب والكبده والكلوه.
2: زورغان نوبل زورغان نوبل نسميهم النبلاء.
3: مجلس النبلاء اللي تحت امره النيرون بالطبع.
2: فاش يلعب هالنطاف هذا يهز بشيء
3: يحاكموا وتجي المحاكمات وتدخل المحاكمات. خرج الكتاب هذا يا خرج معنا
1: هذاك علاش ما انت اعطيتنا المحور.
3: نعود
1: إلى أنفاس الريح
3: قصائد في الحب وجلستنا غدوة اللي هي عنوانها أيضا قصائد في الحب. لأنه الكتاب من سمى قصائد في الحب هي لأنه في الكتاب شيء غريب بواسطة الآلة الكمبيوترية حسبت أنه كم من مرة تتعدد تتواثر
2: كلمة حب
3: في الكتاب 265 مرة وما غير ما تشعر
2: من غير تكرار ركيك.
3: تكرار ممل
1: 265 مرة بدون تكرار
3: حب الأرض
2: من غير ما تشعر أن التكرار ثقيل.
1: أي فلا
2: حس في بقعة
3: رأو شيء كوخر مش بس. لأني حتى في المقدمة تقديم الكتاب سميته شاعرة الحب وقصائد الحب. ما أخذت الأمر بسهولة. فيما صديق اللي هو حمل الكتاب من المطبع في الطريق عطى الزوج الكتاب تقرأ فيه خل بعض وقال مش ممكن الكلام عن الحب هذا ملايين الكتب تكتبت عن الحب. قال نلقاه سهل والكتاب بصراحة طوعني ما عرفتش كيفاش طوعني في الشعر
1: سلس
3: رقيت روحي ما تعبنيش هذا الطرف ما تعبنيش هذا الطرف بصراحة ما سهل رجال طبع قبلي مش نحضر الأمسية وسميها ماذا بينا نسميها قصائد
1: هذاك علاش مال العنوان
3: تحب تحضر وتسلم على الشعر وكلها تصدف في نفس
2: في الحب.
3: كلمنا سي فيصل الناس العددية اللي لا ترى من بل بالعكس ترحب بنا وإن شاء الله تتعدى أمسية غدا بحضور الشعر هي موجودة ثم الفرصة أنه إن شاء الله نقدم ما يروح
1: إن شاء الله. شوقتنا باش نحضروا للأمسية بصراحة ما حلاها كلامك
3: إضافة أخرى
1: بالحق
3: كي نقرأ البيوغرافية متاعها هذه سيلفيا بوليدوري هي محامية في بروكسل في البرلمان الأوروبي تحديدا هي إنسانة مجتمعية بشكل كبير ياسر معناها منخرطة في عدة جمعيات ثقافية سواء في إيطاليا أو في بلجيكا أو حتى في هولندا وإن شاء الله نتوصلوا نعملوا اتفاقية أو سيفايس نعملوا توأمة مع بعض الجمعيات اللي هي متواجدة
1: هاي طاولة مستديرة
3: فرحانة مليح
1: وأحنا المستمعين يسمعوا فينا ونعملوا علاش لا اتفاق توا نخرجوا باتفاق
3: فرحانة كي جات أمس قفي هيا ووريني للورشة بتاع العمل الطابلو رحب بينا سي محمد عكرم خوجة عمل صار وقتل الطابلو هذا قال أنا ذاك أتباع
1: ذاك أتباع
3: تيكم
1: الصحة والله
2: هو مستوحى من طابلو مشهور البوه
1: نوريه للكاميرا محليها الغلاف الحقيقة والاجتهاد جميل
3: تصورني مانيش تكنسيان ونتوصل نعمل الإخراج هذاي والغلاف وبكله الإخراج عملته وحدي
1: زين برشا
2: الحقيقة
3: والله مانيش عارف كل شيء ساعات
1: سهل هذاك علاش اليوم كل شيء حتى اللقاء كان سهل والأمسية سهلة والحديث ما سهلو
2: هذا اللي يجمع المولدي بسيلفيا سيلفيا هي الى جانب انها تخدم في الاتحاد الاوروبي وجيريست وعندها خلفيه قانونيه ومحاميه لغايه سيلفيا تكتب الشعر وليس اي شعر شعر ينال الجوائز حيثما سقط
1: اي
2: ومحرزه عديد الجوائز الاوروبيه في فرنسا في ايطاليا في بلجيكا في سويسرا الى جانب ذلك نمط حياتها ناس ما تشوف المولد راهو متعته حين يكون خلف ذلك المكتب الصغير في بيته وهو يخط أو يقرأ أو يبدأ أو يشتغل اليوم على الحاسوب موجود على البلاتفورم بقوة المولد
1: من
2: المبدعين القليل اللي خرجوا للعالمية عن طريق الويب سيلفيا كيف كيف راهي تحب ركوب الخيل، تحب السباحه في الفجر، تحب توسكي كوجينا. احنا كنا بكري نحكيوا مع الشيف، مغرومه بالماكله ومغرومه بالطبخ ومغرومه بكل ما هو عنده علاقه بالكروم. كان فهمتني طالب الكروم وبلاد العنب وبنته الكرمي. المراه هذه تحمل نمط حياه، مش كنمط الساخن، تحب الالبينيزم، تحب ركوب الخيل، تحب السباحه، تحب القراءه، تحب الشعر، تحب الفن، وتتخاطب مع العناصر بروح رومانسيه في عصر في بروسيل. بروسيل هي عاصمة الاتحاد الأوروبي وحاضرة من كبار الحواضر في العالم.
1: اي تبارك الله،
2: لا تسخى وهي حتى بلادها هي من لاكويلا. لاكويلا اللي هي مدينة مشمام بين بسكارا وبين روما، مدينة متاع العراقة الرومانية في الزراعة في المزارع، في محاطة بطبيعة جميلة جدا، وعلى مرمى حجر روما وعراقة روما مدينة 9000 كنيسة 9000 إكليز روم. هذه الطفلة اللي سليلة الحضارة العريقة، ينزل ديوانها بردا وسلاما هكا على القارئ العربي بلسان سلس بأبيات غير قلقة في مكانها، كما يقول أبو عثمان عمرو بن بحر الجواحظ. مثل عبارة قاد الدردع ماشي راكح، هي تجي لابسة كلمتها. ليش؟ لأن إلا نقل عليها شعر في الصفحات الأولانيين يلي ينقلب إلى ناقد. المقدمة البسيطة هذيك هي قراءة نقدية في كتابات سيلفيا.
1: قريت ولا كتاب سي فايس؟
2: اي بديت هي تحصلت عليها ولمس. ما سنن باش قدمت فيه بالكدا. مش ممكن نحكيوا على كتاب واحنا ما قريناش منه.
1: اكزاكتومون.
2: نعملوش كيما الراجل قال هذا على الحساب حتى على الكتاب.
1: لا لا لا باس لا باس.
3: قدم الناس
2: رغم اللي غير معني بالتقديم، راهو باش يجيو عنده ناس تحبوا ويحبوا بعضهم ويحبوا قراءتهم باش يكونوا معنا مجموعه طيبه
1: ان شاء الله.
2: بعد حبيت نقول اللي في الزوج صفحات ولا ثلاثه اربع صفحات كتبهم المردي نقد من جنس خاص، حين ينقد الشاعر عمل الشاعر يحكي على كتابات سيلفيا يسيس، لان الناقد راهو لو كريتيك الأكاديمي الجامعي هيك
1: يقدم بيك
2: يجرح شوي
1: يجرح، لكن باش يقدم بيك
2: يقدم هذيك الخدمة ما فيش. أما المولدي ينقد بروح إبداعية ويسيس لأنه طايح من السلوم يعرف شنو صاير معك الشعر هذيك.
1: صحيح اكزاكتومون. نعم سي المولدي،
3: الانتشار على الويب عندكم في اليوتيوب ليش تستعملوا أي راهو نملك المروج الأدبية اللي هي فما أكثر من 800 قصيدة تونسية باش صوتي صاحي بها تستعملها تثبت في الإذاعة كيما تحب أنت.
2: سي جراتوي،
1: سي جراتوي معناها أحلى نجمون
3: نفروج في اليوتيوب.
1: ها سي بيان،
3: ما تحب
1: تك صحة.
3: أغنية اللي ملحنها محمد بحر ومنشورة باتفاق معاه تستحق أي أغنية قصيدة ملحنها وغناها محمد بحر
1: ولا خوف
3: ولا خوف
1: تيك الصحة
3: ولا يهمك. فما قصيدة متاع نهار الإذاعة الثقافية متاع محمد بحر مضيع برنامج أحلام مسائل فقط باش نخو أغنية
2: تستأذن
3: سألتني متاع محمد بحر حيرانة قلت له خوذ هذه قطرانية لأنه نهبلنا عليها في الإذاعة ومتو تسمعها انتم ترجمة بالفرنسية
2: مش موجودة في خزينة الإذاعة،
3: مش في خزينة الإذاعة أما في على اليوتيوب.
1: على اليوتيوب موجودة
2: مش موجودة في الخزينة.
1: وطعنا الفوفير باش نستعملوا القصائد هذوما ونجم نبثوهم ما غير إيه ولا بس.
3: لا لا
1: يعيشك سي المولدي بارك الله فيك.
3: في القصيدة هي هذه حيرانة ترجمتها امرأة مهدوية تعيش في فرنسا وتغنات بالفرنسية بالعربية غنى محمد حرب حيران أنا تقطعها في اليوتيوب حيران.
2: مازال محمد ينتج؟
3: مازال والله حبيت نجيبه من قرتي هي سيلفيا بوليدوريا تلوج قرتي عندكم شكون يرافق بالموسيقى والكل قلت لها بقى.
2: موجود هو ما كان قلنا له وعندنا شكون اخر
3: ما خفت
2: على النفقة جمعية. خف على النفقة
1: اي خاطر جمعية واكيد فما محدودية صحيح
2: نجم نبرمجوا حاجة اخرى
3: وقت عروسات وسبع مرات
1: ان شاء الله سلمو الجي محلي صريح جدا يعيشك سلمو محلي والله محلي هاي محلي
2: بروفيل با
1: وي ليه ومتواضع لي فما فما بكل شفافية زيدا سلمو الجي نورتنا ان شاء الله ملتقانا ملا في الناشئة الأدبية غدوة السبت ان شاء الله يعيشك نشكر سي فيصل خاطر جيبك بحذينا زيدا وخاطر اليوم صوتك وصل للمهدية الكل وخارج المهدية كذلك سي فيصل يعطيك الصحة نهار السبت ان شاء الله معنا وقت
2: ان شاء الله بالخمسة
1: ابتداء اي قويل طوائي
2: نقعد بسبعتين بين الخمسة والسبعة باش نحتفي به الديوان والرواية
1: ان شاء الله
2: بربي هنا كلمة المفتاح
1: تفضل تفضل
2: لأن مفتاح صديق ومبدع أيضا يعاني من أنه رجل مغمور هذا الغمر المطول أبى إلا أن ينزاح والله فرحت على الاخر كيف شفت كل مره نقول في الناشئه باش نعمل نهار للادباء نتاع المهديه الناطقين بالفرنسيه وفي بالي مفتاح العياط وفي بالي المنصف العماري مش نحكي على مصطفى منصف الغشام ولا نحكي على الشق وطريقهم بعيدا انا ما عندنا برشا يكتبوا بالفرنسيه ويكتبوا بطريقه جيده جدا ومحمود بوبكر معلم عاد قدمنا له الأطروحة متاعه في النشاء أما مفتاح ما حنش ربي إن شاء الله اليوم أتمنيت كان جاي معانا الصباح باش نحتفيه بمفتاح من خلال المولدي ومن خلال أعماله الكثيرة أيضا
3: طبعا بركة عنده برشا شكور كما قلت في عاني مستاكن يعني عدم كانت تعامله مع الكمبيوتر منيح صعيب عليه قال احنا رجال التعليم كي نكبر مليح ما عادش نجم نتعلم
2: اي
3: والله هو خطفته له هاد الشيء تو نعمل
1: يعطيك الصحة سي المولد نورتنا ان شاء الله سي المولد فاروق سي المولد فاروج مترجم ديوان أنفاس الريح الذي عربه في شكل قصائد باللغة العربية نورتنا بالحضور سي فيصل رئيس جمعية النشأة الأدبية نورتنا وان شاء الله موافقين المواعيد يوم السبت غدوة الخمسة متاع العشية في النشأة الأدبية وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من نوض بدل المودة شكرا ريم ميرسي رمروم شكرا ان شاء الله نتلقاو في مود جديد واسبوع جديد نتلقاو يوم الاثنين نقول لكم الى اللقاء يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج
0: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة
0: يا ميمتي 40 سنة كاملين
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية
0: كلامك صحيح يفضلك ميمتي حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملك
0: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه
0: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح
1: اسباس وهيبه رونفا متزاره شارع الحبيب بورقيبه والاكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573 اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه
4: قصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحه المنستير
5: retour du programme sur votre radio
6: MFM 12

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Et tous.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: عشية تتسنى بجنينة هواها زطل تحلف تحلف تحلف حورية من جنة.
1: MFM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: هتقدر تاخدك من ريحي ميحي.
1: ام اف ام اسمع الموجة.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
3: محلى قدك محلى قد تعالى.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
0: توا نص النهار على مسافة. Retour du programme sur votre radio. MFM.

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: بوبا بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Alem FM.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

واحد يفعل ما يريد لا مني ضده، باسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضده، ماله تحديد رب العباد هو

شفاعة عدد الأمطار في كل ساعة صلاة المختار صاحب الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة لوش والأرض.

خمسة اف ام على 105.5 اف ام في المهدية، على 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 28 après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفا مزارا شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا ماضي ساعتين على مفهوم
1: Après la pause,
0: c'est la pub. بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des spécial promo توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM.

0: مش كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك.
1: أما فيما ديما معاكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شن أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله يا ربي أياماتنا كلها أفراح، وأياماتنا كلها مسرات، وأياماتنا كلها طاقة إيجابية، وأياماتنا كلها هكا حماس إن نشتغلوا على رواحنا، إن نقدموا الإضافة لرواحنا ساعة قبل كل شيء. إن الإنسان يحكي مع روحه، الإنسان لازم يقوي روحه، يكون عنده إرادة، يكون عنده عزيمة باش يغير وضعه من حال إلى حال. والحمد لله احنا برنامج واسط خير إذاعة أما فهم، ما فماش حاجة مستحيلة بإذن الله تعالى. نشدوا في ربي ما نخيبوش، مداب الملفات صادقة، مداب الملفات مدعمة معناتها بكل الوثائق اللازمة. احنا ما نقبلوش أي مواطن راهو يجي للإذاعة باش يتعدى في اللونتين، لا، رانا نعملوا لحنا زادة البحث الاجتماعي متاعنا، نثبتوا في كل الوثائق اللازمة، وعاتين أولوية مطلقة للصحة وكل ما يتعلق بصحة صحة الإنسان، لأنه بالنسبة لي نحن هذيك أساس، وهذيك حاجة ضرورية. لازم الإنسان يعاون باللي يقدر ويعاون باللي نجم، وهذه استراتيجية برش عباد حقيقة فاعلين خير. نحب نشكرهم، نستكثر خير الناس الكل، بارك الله فيكم، يرحم ولديكم الكل، اللي يعاون الأيتام، اللي يعاون المحتاجين، اللي يعاون صغيرات بالأساس في رمضان وإلا في العيد وإلا في العودة المدرسية. لكن فما برش الناس قناعتهم زادة إنهم يعاونوا في الدواء، انهم يعاونوا شخص مريض، انهم هكا يشروا له الحاجات الضروريه للعلاج نتاعو. برشا الحقيقه مأمنين بالجانب الانساني وبالجانب الاجتماعي، وربي كثر مالكم، وان شاء الله ربي كثر خيركم ويرحم من ولده ربه. هذيك هي اهم دعوه للانسان لازم يداها، واللي يخلف ما ماتش، وبالحق راهو احنا ما نجمو نخليه الا السمعه الباهيه والاسم الباهي ورحمه الوالدين. هذيك هي أهم حاجة في الدنيا، يحس الإنسان روحه اللي هو شخص إيجابي في المجتمع، واللي هو شخص ينجم يعطي الإضافة ونجم تعاون باللي تقدر. يعني ديما نقول راهو المساعدة ما تكونش مقترنة، معناها اقتران كبير بالفلوس وإلا بالمادة، راهو حتى بوقفتك، حتى بنصيحة، حتى إنك توجهن للثنية الصائبة، هذيك تنجم تكون مساعدة كبيرة برشا. في بداية البرنامج متاعنا ساعة حب نبعث تحية تربوية لكل الإطار التربوي في كل مراحل الحقيقة، من الابتدائي للإعدادي للثانوي للجامعي للتكوين المهني، الكل، البحث العلمي اللي قاعدين يجتازوا معناتها في الامتحانات الوطنية، بالتوفيق لهم، النتائج قريبة زادة بالنسبة للبكالوريا، إن شاء الله موفقين، اللي ينجح ربي إن شاء الله ينجحوا، واللي لقدر الله معناها بشتيح كنترول زادة، ما الإنسان مازموش يئس، مازال عندك فرصة أخرى أنت الحقيقة باش تنجم تفارع وباش تنجم تثبت العزيمة متاعك وتقول لا للمستحيل، معناها جانب نفسي أكثر منه حاجة أخرى، معناها وتركيز أكثر منه حاجة أخرى. كنت متغيب عليكم الأسبوع الفارت خاطر احنا نصلحوا زادة في البكالوريا، بما أني أستاذة وبما أني مربية، ونحب نشكر كما قلت لكم شكر كبير ياسر الأساتذة والإداريين والكلهم الحقيقة في المجال التربوي اللي قاموا بالواجب متاعهم بأتم معنى الكلمة وبكل ضمير وبكل شفافية وبكل موضوعية وبكل مسؤولية. وإن شاء الله نقول أن الإنسان يعمل اللي عليه والباقي على ربي، هذه نصيحة نقدمها لوليداتنا وللعائلات زادة، للأمهات والأباء اللي ينتظروا في النتائج بربي. الضغط لي، الضغط النفسي لي، خلي هو عمل لي اللي عليه بالحق، راه وخاصة تو نوفيام يعديه، وغدوة إن شاء الله يكملوا إن شاء الله بالنجاح، وبعد عنا سيزيام، دونك إيدو في تخو. الصغير راهو يبدأ عنده برشا ضغط وما نجمش يظهروا لوالديه، وزيد يتعب أكثر نفسانيا، هذاك علاش نخليه على راحته، خليه يراجع، خليه يعرف ما إليه وما عليه، نأطروه، نقدمه له نصيحة، وخليه معناها يخدم على روحه. وهو في الاخر بالكل مهما كانت النتائج اللي باش حققها هو عمل اللي عليه الاخر ضميره الانسان يكون مرتاح الصغير وكل الولي زاد في نفس الوقت. عنا برشا ملفات الحقيقه نتاع الاسبوع قبل اللي فات باش نرجعوا لهم للمتابعه باش نشوفوا شنو يتحقق فيها. اخبار طيبه الحمد لله يا ربي الحمد لله بارك الله فيكم. مره اخرى نشكر معناتها مساندتكم ونشكر محبتكم الصادقه لاذاعه اما فام ولي برنامج واسطه خير البرنامج الاجتماعي البرنامج الخيري البرنامج الانساني. نسطر عليها كلمه الانساني علاش؟ لانه مش اي انسان ينجم عنده يكون عنده الاحساس بالاخر. هذا قلته ونزيد نعاودوا. كل واحد فينا عنده ثنيه، كل واحد فينا عنده مشاكل، كل واحد فينا عنده مشاغل للحياه هذه. فالانسان يخمم ديما في روحه ما يخممش في غيره. احنا نحبوا نكرسوا القيمه هذه ان نخموا في غيرنا، نخموا نعاونوا نوجهوا باللي نقدروا باللي نقدروا عليه بطبيعه الحال. دونك زوز ارقام تليفونات على ذمتكم مرحبا بكم على 93 213 219 رقم الاولاني 93 213 219. الرقم الثاني على ذمتكم كيف كيف على 96 800 200 96 800 200. اليوم الطقس سخون برشا هذاك علاش خيرت باش نجي من الصباح للإذاعة. على الحقيقه عندنا برشا ملفات اني وريم قاعدين نركحوا فيهم. ردوا بالكم من ضربه الشمس ما تخرجوش في القائله الا للضروره بطبيعه الحال خاصه كبار السن امهاتنا وابائنا. ردوا بالكم عليهم ان شاء الله يا ربي يكونوا ديما في صحه جيده وان شاء الله قد ما نعملوا مع والدينا وشويه وما نجمش نبداو حصه برنامج واسطه خير الحقيقه بدون ما نهديو غنيه للوالدين بصوت رؤوف ماهر. الغنيه هذه تقترح عليكم ريم قرمة انت امن لكم البث المباشر. احلام سليمان بطيخ من قدم الميكروفون الاكيد حتى للاربعه. اهلا وسهلا مرحبا.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

شيء بأتم معنى الكلمة حتى في عائلتك راه مش نحكي معناها حتى في المجتمع ككل. يقول لك خليها على ربي خليها على ربي وما نشدش الكلمة الخائبة اللي تقعد في القلب واللي توجع. فما عباد ما عرفوش يحكي ومعناها ما يعرفوش حتى يعبروا التعبير اللي في بلاست وإلا يهز المورال وإلا يمرر لك هكا حاجة إيجابية يأثر عليك إيجابيا تلقى كان حاجة نيجاتيف. ساعات تمشي للطبيب ويقول لك الدواء متاعك انك تبعد عن الناس السلبيين. والله العظيم هذاك هو معناها كثر الدمار وكثر الهم وكثر الهموم وكثر المشاكل الإنسان يولي عايش فك الضغط هذاك حتى يأثروا عليه. رد بالك رد بالك تخلي إنسان معناتها سلبي يأثر لك على حياتك. والله كالعدوى السلبية هذيك إذا كان ما تلقاش صد وما تلقاش إرادة وما تلقاش قوة عزيمة إنك أنت معناتها ما تهتمش بها وتمشي ديما القدام ما تتلفتش وراك أصلا ديما تمشي القدام. عندك أهدافك تحب تحققها عندك طموحاتك عندك أحلامك إن شاء الله بإذن الله ربي معك وتلقى معناتها عقبات وتلقى إشكاليات وتلقى صعوبات في الدنيا هذه بإذن الله تعالى. رضيت الله ورضيت الوالدين قدرة ربي لا بأس بإذن الله تعالى. من الملفات هذه اللي أنا حبيت نرجع لها لأنه ملف مهم جدا خذيناه احنا معناها على عاتق إذاعة أم أف إم وبرنامج واسطة خير. الأخ كريم اللي كان حضر زوجته حضرت بحذانا هو من عام 1981 تعرض لحادث مرور. حادث مرور هذا أثر عليه معناها تأثير كبير برشا على صحته استوجب معناها الإقامة في مستشفى طاهر صفر في المهدية لمدة شهرين وشوية. ما عندوش كارني متاع دواء. قعد مسال للسبيطار 4,200,000 خرج بدون ما خلص معناها الدين اللي هو عنده في السبيطار. الملف الكل قعد في سبيطار طاهر صفر. يلزمه يمشي يعمل كنترول متاعه ولازم يشوف معناها الأطباء شنو مش يقولوا له لأنه عنده صوابع ساقيه معناتها تقصوا قعد الاصبع الكبير في ساقه اليمين. معناها احنا وضعية ما قد ما اني مش نوصف لكم الوضعية قد ما ربما نعطي ليش الحقيقة متاعها. معناتها وضعية أثرت فينا ياسر ياسر ياسر احنا كفريق برنامج واسطة خير وذك علاش حبينا نقصوا أصحاب الخير بركة لو فيهم زادة. كانت النية إن نخلصوا هال4,200,000 هذوما صحيح مش على دفعة واحدة لأنه مبلغ كبير باش نخليه الخونة كريم يرجع لسبيطار طاهر صفر ويعالج ونشوف الأمور متاعه وين باش توصل بالضبط. فالحمد لله اتصلنا بسيد المدير الجهوي للصحة بالمهدية مشكور اللي هو اتصل زادة بالسيدة المديرة العامة لمستشفى طاهر صفر ولقينا طريقة كيفاش نجمو نخلصوا هال4,200,000 ونسقنا مع خونا كريم انه يكون معنا في سبيطار طاهر صفر باش يعمل الفيزيت متاعه. عنا فعلة خير مشكورة بركة لو فيها هي صديقة الحقيقة ليا قالت لي أحلام إذا كان عندك ملف فيه دواء وإلا فيه مصاريف علاج اني نتكفل بها. فحكيت لها القصة متاع كريم وحكيت لها معناها المشكل بالضبط شنو اللي عنده وشنو لازمنا نخلصه من الأول. فطوعت بزوز ملايين ومية زوز ملايين ومية اللي احنا كنا خلصناهم في سبيطار طاهر صفر بالمهدية هذوما زوز ملايين ومية الحمد لله خلصناهم كقسط أول. واللي قاعد يشاهد بربي في برنامج واسطة خير على الباج فيسبوك إذاعة أما فام أما فام بلوس وإلا يسمعنا على الفريكونس متاعنا على 105.5 يشاهد التوصيل هذا اللي خذيناه من طاهر صفر مستشفى طاهر صفر بالمهدية. خلصنا زوز ملايين ومية اللي طوعت بهم الأخت فاعلة الخير اللي منسوسة اللي هي صديقتي بركة الله فيها ويرحم والدين والديها. دونك قعدنا مسالين في زوز ملايين ومية أخرين أعطتنا اليوم 1,000 دينار مليون آخر باش احنا زدنا مشينا بكري الصباح لطاهر صفر وكملنا خلصنا مليون آخر الحمد لله. هاو المليون الثاني خلص دونك مازال مليون أكهو إن شاء الله بإذن الله تعالى يكمل يخلص المليون وهكا نكونوا كملنا خلصنا الـ4,200,000 المسال فيهم خونا كريم لمستشفى طاهر صفر باش ينجم يكمل العلاج لأنه احنا عنا الصور الكليكة وعنا معناها الحالة متعساقه بالضبط توا فش قاعد يعاني مسكين. الصور هذو ما عديناها مرة برك ما عادش نعاودوا نعديهم على خاطر شيء صعيب ياسر بالنسبة لياني ما نجمتش نستحمل الصورة هذه خاطر احنا كنا معاه في سبيطار واحنا مشينا معاه نهارتها الكنترول مع في العيادات الخارجية في سبيطار طاهر صفر.

والأطباء بارك الله فيهم الحقيقة فرحوا ببرنامج واسط خير وعرفوا إنه أصحاب الخير هم اللي طوعوا هم اللي عاونوا هم اللي خلصوا هالقسط الأكبر هذية من الدين اللي عند كريم. واليوم كان عنده الكنترول وباش نشوفوا بعد شوية شنو اللي قالوا الطب فيما يخص وضعيته. مازال صغير في العمر هذاك ربي شحب معناها في لحظة تبدلت حياته، في لحظة كان هو معناتها متكفل بأمه متكفل ببوه متكفل بزوجته يلقى روحه معناتها براتيكمون مقعد. الصورة معناتها قاعدة موجودة توا على الباج فيسبوك إذاعة أما فام بلوس، وريناها وكها وريم مضى بينا بعد نحيوها على خاطر بصراحة معناتها شيء يوجع القلب شيء يأسف. الحمد لله يا ربي لقى فاعلة الخير اللي هي تكفلت بالدين هذية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى باش تكمل تتكفل بالمليون الناقص. دونك الأربع ملايين ومئتين تكفلت بهم فاعلة خير واحدة مشكورة. نقولها يرحم ميمتك على خاطر قتلي أحلام على رحمة والدتي، نقولها يرحم ميمتك وربي فضلك وربي طال في عمرك وربي شدك بصحة بدنك والله لي مرضك والله لي وريك حتى وجيعة بالحق كما أنت انتشلت وأنت أنقذت الشخص ذا أنه يكمل يداوي على خاطر من نجم يكمل يعالج في السبيتار إلا ما يخلص الدين متاعه. الحمد لله ذا أول ملف في الأسبوع قبل الفارت ذا اللي خذيناه أون شارج والحمد لله نجحنا فيه. يا رب نجحنا، فضل ربي سبحانه وتعالى، فضل ثقة الناس في برنامج واسطة خير. احنا ناخذ ملفات مثبتة بكل الوثائق اللازمة، راهو مش اي واحد يجي راهو يوصل صوته، احنا ناخذ الملف كامل اللي يثبت معناها الحالة الصحية واحنا نمشي ورانا نمشي واحنا نخلصه واحنا في وجه اذاعة اما فامرة. واحنا كمشينا لسبيتار تهرس فر باش نخلصه المرة الاولى زوز ملايين ومية، مشينا على وجه اذاعة اما فام وبرنامج واسط خير وبارك الله فيهم يرحم والديهم على الاستقبال ويرحم والديهم على حفاوة معناها المعاملات اللي احنا لقيناها معهم الكل الكل بدون استثناء، الاطار الطبي وشبه الطبي والاداري الكلهم. احنا زادا كنا على كلمتنا وقلنا كبرنامج واسط خير احنا باش نتكفلوا ببقية المبلغ، معناها تهنوا فلوسكم في الحفظ والامان، المهم الشخص المريض هذايا المواطن يكمل يداوي والبقية الفلوس في إذاعة أما فام وبرنامج واسط خير. الحمد لله يا ربي كنا على قدر كلمتنا وبكري خلصنا القسط الثاني اللي قيمته مليون ومية. دونك قعدنا المليون إن شاء الله بإذن الله أول أوت هكا تفهمنا باش نكملوا نخلصوا المليون، والحمد لله يا ربي خلاص فرحة. والحمد لله إنه أخونا كريم قاعد يتعالج في سبيتار طاهر أسفر والله لي مرض مومن آمين رب العالمين. وإحنا ديما عاطين أولوية في إذاعة أما فام وبرنامج واسط خير لصحتكم، صحتكم اللي بالحق ساعات الإنسان يعجز إنه يداوي، ساعات الإنسان يعجز إنه يشري الدواء، إنه يمشي للسبيتار، إنه يمشي معناتها ياخذ واشي ميولي ومقطوع. بعد عنا بارشا ملفات إحنا لهنا في مقر الإذاعة توا باش نشوفوا حسب الأولوية. راهي الناس بعض الفئات الاجتماعية ما عادش قادرة باش تشري الدواء، ما عادش قادرة باش تاخذ دواء مهما كان هو المبلغ نتاعو، الخمسين والستين والمية والميتين ما عادش يقولك ما عنديش منين ناخذ دواء، راني معناتها دواء ضغط الدم والا دواء السكري والا معناتها فما معناتها أمراض مزمنة لازمها دواء معناتها ضروري لاستقرار الصحة نتاعو. مرحبا بكم، رقم إذاعة أما فام على ذمتكم على 93 213 219 وإلا على 96 800 200، هذوما هما الزوز أرقام عملنا الأكيد حوصلة في مخص الملف الأول متعلق بخونا كريم اللي حكيت لكم على الوضعية نتاعو. والحمد لله النتائج اللي حققناها في هذا الملف متواصلين معكم حتى للأربعة، بقى معنا في الاستماع إذا كنت تحبوا توصلوا صوتكم، إذا كنت تحبوا تعاونوا عنا ناس مستحقة للدواء، عنا ناس مستحقة للدواء. نعاود نذكر بالأرقام نتاعنا على 93 213 219، على 96 800 200. ما زلنا مواصلين الأغاني اليوم اختيارات الحقيقة تونسية 100% اقترحتها ريم اليوم في المود متاحة. ريم ما شاء الله عليها ديما كل أسبوع مع تحب كان الأجواء، ما إن شاء الله يا ربي أجواء الفرحة الله لا تقطعها عليكم آمين رب العالمين.

0: pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوانت فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: Du programme sur votre radio.

0: مش كلمونا على 93 213 219. ام اف ام ديما معك.
1: تسمعوا الأكيد في إذاعتكم في أما فيم برنامج واسطة خير، البرنامج الأسبوعي اللي تعدى من الماضي ساعتين حتى للأربع، رقم الإذاعة على 93 213 219. تسمعوا الفريكونس متاعنا على 105.5، باش فيسبوك على أما فيم بلوس، مرحبا بكم. عنا برشا وضعيات الحقيقة كما قلت لكم متعلقة بالدواء، منهم التليفون هذي اللي باش ناخذوه مباشرة من المنستير. أهلا وسهلا، مرحبا يا منيا، على السلامة.
2: عسلامة، شحالكم مدام حلام؟ لاباس
1: الحمد لله، الله يخليك. شحوي الصحة؟ لاباس. نحكي شوية على الوضعية الاجتماعية متاعك منيا. قداش أعطيني فكرة يا منيا على وضعيتك الاجتماعية، معناها قداش عندك أخوات، شنو حالتهم المرضية، خلينا نتعرف عليك شوية. ترى
2: باهي عندي أختي فاطمة مريضة، مرضى ذاك مرض حشك سرطان و
1: كتنحالها،
2: عايشة كتنحال الحمد لله رب العالمين. ووقتي لباس كبيرة كانت تعدي لباس الحمد لله
1: الحمد لله.
2: أما ظروفنا الحمد لله وكهو زوابلية ويتامة.
1: نعرف ظروفك بالباهي بالباهي يا منيا، والمرة اللي فات لقيت معاك وقلت لك بإذن الله باش نوصل لك صوتك، لأنه وضعية صعيبة ولأنه وضعية حرجة هي من المنستير. وين بالضبط؟ في الفرينة.
2: الفرينة أي مدى؟
1: في الفرينة. باهي منيا، أنت حبيت الحقيقة تطلب من الناس وأصحاب الخير إنهم يعاونوك في الدواء.
2: أي مضابية، خاطر الدواء اللي نشرب فيه غالي عليا، ما نجمش نشريه وانا ما نخدمش ديما. جيني خدمة بعد قداش ما تعرف خدمة والظروف وكل. انت تعرف ظروفي مدام حلال.
1: نعرفها بالباهي بالباهي ظروفك يا منيا، وفاطمة اختك نعرفها زيد وربي يفرج عليها، ونعرف داركم ونعرف وين تسكن ومشيت لكم دونك، وعندك اخوك الله يرحمه توفى دونك. نعرف الوضعية بكل تفاصيلها، انت مش مكتفة يديك تخدم، كي تجيك خدمة تمشي تخدم، مش مقصرة برغم المرض وبرغم ما انت مش مقصرة، مش قاعدة تتفرج على وضعيتك، قاعدة تسعى. ما هذاك هو ولا غالب، معناها هذاك هي الظروف وذاك هو الوضع، معناها تطلب من اصحاب الخير ان يعاونوك في الدواء. قديش يتكلف عليك الدواء كل شهر يا منيا؟
2: 64 دينار
1: كل شهر.
2: كل شهر
1: ليك انت برك. فاطمه تاخذ في دواء ولا فاطمه؟
2: فاطمه هكا تاخذ بالكرني نتاع ابوها.
1: اها بيه دونك انت توا انت مش قادره باش تاخذ دواء قيمته 64 دينار كل شهر.
2: من نجمش، ما عنديش.
1: واضح. شنو تحب تقول لأصحاب الخير اللي يسمو فينا؟ علاش الكلام ذي منيا؟ لخاطر عنا مدام أميل من المنستير كيف كيف عندها مرض مزمن ومش قادرة باش تشري الدواء، فما فاعل خير زي ده هو من المنستير. شفنا معاه طريقة كيفاش هو يخذلنا الدواء كل شهر من الفارماسي، معناتها هي أميل تشتاخد دواء من فارماسي وهو كل شهر يتعدى يخلص التوى لحد يعرف لحد، معناها فهمتوني كيفاش، معناتها مضابية من خلالك أنت. شكون من أصحاب الخير سواء كان في المهدية في سوسة في المنستير، شكون يتكفلنا بالدواء متاع الأخت منيا شهريا قيمة 64 دينار يربط لها مع فارماسي تمشي تاخد دواء متاعها من الفارماسي؟ الله يبارك لكم. منيا باش تبعث لي الأوردونونس بطبيعة الحال على الواتساب، هكا باش شكون من أصحاب الخير اللي يحب يكلمنا باش يعاوننا في الدواء هذايا. الله يبارك لكم، يرحم والديكم. منيا اش تحب تقول أصحاب الخير؟ ترى
2: نطلب منكم بربي المساعدة، شكون فاعل خير ينجم يشري لي باكو دواء كل شهر، خاطر ما عنديش يعني باش نشري
1: هو دواء. شنو
2: قاعدة ما نخدمش، معناها مرة بعد قداش نجيني كيف خدمة عند امرأة ولا عند حد.
1: الدواء شنو بالضبط منيا؟ زيد فسر لهم دواء شنو المرض بالضبط.
2: عارفش نجيب لك الباك وقعد معايا ونقول لك اسم باكو الدواء.
1: لا لا، باكو الدواء هتا نصوروه وتا ناخذ منه نسخة. ما انت شنو المرض متاعك؟ معناه متاع شنو؟ متاع السكر، متاع التنسيون، متاع شنو بالضبط؟
2: تنسيون مدام حلال.
1: واضح واضح واضح واضح. ان شاء الله يا ربي اصحاب القلوب الرحيمه اللي يسمو في ام اف ام، قلت لكم راه فما ناس برشا مستحقه الحقها في العلاج، مستحقه انها تعالجوا الباقي على ربي. نقول إني الله يرحم والديكم, عاونوا بعضكم. بالنسبة للدواء اللي هو أولوية مطلقة في برنامج واسط خير, تسمعوا في برنامجكم هذية, تسمعوا في أما فام اللي تبث في ثلاثة ولايات, في سوسة, المنسية, المهدية. ذاك علاش عنا برشا حالات ناخذوها احنا من ولاية أخرى على 93 213 219. تكلمونا باش تعاونونا في الدواء بالنسبة لأخت منيا, الله يرحم والديكم. عنا برشا حالات الحقيقة اليوم للمتابعة, فما اللي تحقق منها الحمد لله معناها نجاحات كبيرة, وفما اللي ما زلنا ما حققناش فيها حتى خطوة. معناها باش نكونوا واقعيين, معناها فما لقينا حل وفما لقينا لشطر الحل وفما لقينا لوش حل. على كل حال مرحبا بكم على 93 213 219, وإلا على 96 800 200. ذم الزوز أرقام, ما احنا ما زلنا مواصلين معكم حتى للأربعة. أبقوا معنا في المتابعة, أبقوا معنا الأكيد في التفاعل مع برنامج واسطة خير, تسمعوا ديما في أمف.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك.
1: والله برشا ناس الحقيقة كانوا في وضعية ولاو في وضعية، وبرشا ناس دارت عليهم الدنيا، وبرشا ناس يعيشوا في مشاكل وفي متاهات وفي صعوبات الدنيا. أما الإنسان ما يزموش يستسلم. من يذي الرسالة نحب أنه نوجهها، ساعات تذيق بك الدنيا ويذيق بك الحال والدنيا تبدأ كحلة قدامك وتخمم في حاجات سلبية. الإنسان لازم معناتها يكون مؤمن بربي سبحانه وتعالى ويصبر على هذه الابتلاءات وشوف غيره ويقول الحمد لله. معناه بالحق راهو فما هميم وفما هم وفما شيخ الهموم. من ينقول مدى بالصحة لباس تو كل شيء نفارعه، كل شيء تنطيحه ونقومه. معناه الحمد لله، الحمد لله يا ربي، لأنه برشا وضعيات يجونا المقل إذاعة والله العظيمة توم بعد نحكي لكم عليهم وموجودين بحذنا توا. الحقيقة عنا أولويات، احنا عنا حسب الأولوية وحسب الضرورة القصوى وحسب الأمر الاستعجالي متاع الملف هذاك نعطيه أولوية مطلقة في أمافهم. وعنا زادة ملفات لازمنا احنا نتابعها، لازمنا نشوفوا شنو اللي يتحقق فيها وشنو اللي مازال، لأنه أصحاب الخير اللي يعاونوا وأصحاب الخير اللي يقفوا مع مع مع شخص تعدى في الإذاعة لازمنا نستكثروا خيره. احنا زادة حتى ما نذكروش اسمه، نستكثروا خير ونقولوا الله يرحم والديك. به كما وضعت الاخت صابرين، اخت صابرين كي جات بحذينا المقال الاذاعه هي عندها 4 أيتام، رجلها توفى الله يرحمه وينعمه. عداها سي حاتم، هو الحقيقه سي حاتم جلاسي سيد رئيس مدير عام اذاعه اما فهم، عداها في الوضعيه نتاعها بالضبط ومشى يصور لها. وقتها تعاطفوا معاها برشا وجات المقال الاذاعه وعوصلت صوتها في اذاعه اما فهم وفي برنامج واسط خير. صابرين تراه نرجع شويه الاول لقاء وقتها جاك سي حاتم، شنو اللي صور وشنو الوضعيه نتاعك كيفاش كانت؟ خلينا نفهموا بالضبط الوضعيه. تراه
2: السلام عليكم تاع قبل كل شيء.
1: مرحبا
2: عايشك ونشكرك مدام احلام، ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك. وقتها توفى راجلي، جيتك غادي كان سي حاتم وبعثني للاذاعه قال لي برا وصل صوتك الكل. انا عندي 4 صغيرات يتامى، راجلي مات في جويلية نهار 31 جويلية بالتحديد
1: الله يرحمه.
2: عاوني سيد الوالي بتاع مكسير يرحم والديتي اللي سعيتها، معناها خالي كروت شباطي نسترزق بها على صغيراتي. ما راني كان دارت بي الدنيا كي توفى راجلي والكل، وقعدت في الشارع لحقيقة بصغاري. تعاطف معايا فعل خير من الإذاعة، إن شاء الله ربي يبارك له، إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، وإن شاء الله ربي يبني له قصر في الجنة ويرحم من ميته. كان مش السيدة ذاك يمكن راني ضايعة صغيراتي، هو ربي سبحانه وسخره، لكن إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى وكام حل جناحي، إن شاء الله ربي حل جناحي.
1: ربي فضله صابرين نزيد حل قوس صغير بربي لهنايا، لأنه فعل الخير هذايا نقول له ربي كثر مالك وربي يرحم ميتك، لأنه دوبة مقنيله على الوضعية متاعك. وهو سمعنا زادة بالصدفة نهارتها قال أحلام إني نتكفل بال4 أيتام لو جولها هكا باللفظ الواحد، قال لو جولها دار وإني نخلص مدابي إني ربي عطاني طول العمر نقعد نخلص في الكريمة دي الحياة ونكنف معناها العائلة هذية. وكان على كلمته وقينا دار ب500 دينار وكرينا الدار والحمد لله تو عنده عام كامل انت ساكنة فيها الدار وعام كامل وقاعد يخلص معناه بسيفة شهرية الله يرحم ويدي.
2: أمور هكا ساعات يطل عليا بتري الزيت ولا معناها مصروف ولا حاجة يطل عليا
1: وعلوش العيد وصلك الحمد لله زيك ربي بارك له،
2: ربي يعطيه ما يتمنى، فرح لي صغيراتي ان شاء الله ربي يفرح صغيراتي ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى.
1: امين يا ربي به،
2: ان شاء الله ربي يبارك له في تحيحته وربي يرحم ميته ذاته وربي يعوض ان شاء الله كل فرنك عطاه لي.
1: شوف يا صابرين انت ما تعرفوش فعل الخير، لأكيد هو ما يحبش يظهر وما يحبش حتى حد يعرفه الا اني نعرفه شكون. والله شيء يفرح وشي معناها يخليك تتفائل
2: حسناته انا وربي يعطي.
1: عم شو نقول لك يا صابرين علاش؟ على خاطر واحد كيكون عنده ظنوة صالحة يقول يا ربي ورذاك، معناها يجيب الرحمة لميمته. هو شاب صغير في العمر، هو شاب كان جاي واحد اخر شاب يقول لك نخمم في روحي ونخمم في صغاري ونخمم في اموري، واش لازمني ليه بعائلة ومصاريف اخرى وفلوس وكذا وكذا. هو قال لي يا احلام نحب نجيب الرحمة لميمتي اكاو.
2: ان شاء الله ربي يرحمها،
1: الله يرحمها وينعمها وربي ان شاء الله يبارك لك
2: وربي يعطيه الصحة الابدان ان شاء الله وربي يعوض عليه ان شاء الله كل فرنك وربي يكثر مال وربي يرزقه من رزق الحلال يا رب.
1: يعطيني احنا صابرين الفراش درجه درجه الحمد لله. حبينا احنا معناتها نحقوا الاستقرار معناه في المسكن ساعه في الدويره الحمد لله عندنا مونا واضحه توا لوجوا على خدمه قرار
2: اللي كاريت لي والله تشكر فيه قالت لي نظم معناها ويرحم والدي قالت لي اول كاري يكري معناها من عندي ان شاء الله ربي يبارك له والله حتى المرأة تشكر فيه
1: هي بارك الله فيه وخذت ايش نقول لك وخذت بخاطرنا المرأة وكلمني برنامج واسط خير ويرحم والدين والديه زاد هي
2: تشكر فيه وتعاود قالت لي انسان معناها لا يقلقني لا معناها امور غدوه ولا بعد غدوه قالت لي في وقته ويخلص
1: الحمد لله الحمد لله به احنا نحب ونهكا نطمنوا على الصغيراتك على اربع ايتام قعدنا نخمو في حل الحل اللي انت باش تعمل حوينتا هكا ولا هذا الحوار
2: هو تاع نرجع بيك مدام احلام
1: قل
2: هو اني كنت نخدم على الكروسه شاريها لي سيد الوالي واموري واضحه معناها نخدم وطاي بعيد على كل شيء معناها كما تعرفني بحذا تجاري بنكا مقابل البورت نخدم لعباد تعرفني وساعات والله نصدق حتى على رحمه راجلي معناها نحن على الزوالي ونخدم على روحي ولقت ثقتي من الكل مراني كان عملوك الحمله تهزت لي كروسي هذا ما احلام تو شهر كامل معناها تغيراتي غير مورد رزق أنا أربع صغار في كرومتي يرحم والدي الراجل معناها نتصور كان جي الراجل زادا مش يخلص لي في الكريرة معناها أول حياتي كباش نجم تكون مشيت في بالي مش نخرج الكروسة قالت من سبع مستحيلات معناها تصلح زيد مش كروس سيد معناها مشيت قبل السيد الوالي شخصيا يرحم والدي قال لي نجم نعاونك بالرخصة متاع الدخان والكل لازم توفر المحل قال لي تولي خير لك من الكروس قلت برا مثالش لعلها فيها خير ربي سبحانه ديما يقولوا عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم مش مشكل الحاصل طلبوا عليا الاحوانت الاحوانت غاليين قعدت ندور كل اللي نلقيت احوانت متاع 350 زاد نحب نشكر زاد السيد هو نفسه زاد اللي خلصني في الكري ان شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله ربي يعوض عليه كل فرنك يا ربي مدهولي وحن على صغيراتي ان شاء الله ربي يحن عليه وان شاء الله ربي يرحم ميمته
1: اذا
2: تخلص لي الحانوت خلص لي الكري وخلص لي الضمط
1: هاي
2: وقال لي معناها
1: هذه الجمعه اللي فاتت
2: ديجا
1: كلمني وقال لي
2: معناها بعث لي وصفه خير
1: صحيح.
2: اللي وصل لي معناها 700000 ان شاء الله ربي يبارك له قال لي مدهم للمدام نتاع الكري
1: بارك الله فيها زاد هي كلمناها وخذت بالخاطر يرحم والديها وقلنا لها راه في نسيتك في الحفظ ولا ما
2: خاطر عباد تبدا ماكش معروف تقول لنا مدام احلام ما يكري لك حد راه ان شاء الله ربي يبارك له تعب معايا معناها هو ما زانيش السيد مازلت ما نعرفوش ان شاء الله ربي يبارك له لكن بعث لي وصلت خير والله تعب معايا جمعه كامله هو يدور معايا معناها ويلوج لين نلقى شحوين او لقيت حوين تاع مدام احلام معناها كما تعرف طالبين لي كتجهيزات كوحده واني معناها قلت لك حابسه حتى الكروسه هزه حتى كنت نخدم ندور معناها نصرف حتى على صغيراتي هزوني الكروسه أنا حتى سيد الوالي قلت له خلي لي كروسة الله قلنا هاني معناها نخدم ونحرك على الحانوت معناها قالك لا ممنوع لا تنجم تخرجها
1: لا نبداو احنا متفائلين يا سابرين توا حكيت
2: اكيد الواحد ديما يتفائل
1: يا سابرين رحمة ربي واسعة وفما هو ايش نقول لك باش نبداو واضحين فما القانون قانون يطبق على الناس الكليكة ومش انت اول حالة وإلا اخر حالة برشا حالات جاونا الإذاعة في مخص الكروسة فكل مكروس هذاك قانون احنا مدخلوش فيه ان يهمني في الموضوع متاعك صابرين إلا احنا قينا بديل قينا حل ثاني والسلطة الجهوية بارك الله في سيد الوالي انه زادة بشي يعطيك الرخصة هذه باش تحل انت المحل متاعك ولقينا المحل الحمد لله بي احنا خلينا نقدموا خطوة ونشوفوا اصحاب الخير كيفاش ينجموا يزيدوا يعاونونا في مخص المحل هذا لازم تجهيزات هكا ولا ايه
2: لازم تجهيزات
1: عايش لازم
2: وخاصة مدام احلام عندي تخل عمره 3 سنين معناها يزمو عملية على القلب ويزمو معناها ماكلة خاصة وليا ريا معناها صدقني توم سيبة كل شيء ولا هي بتخل معناها نهار 10 قوت عمليته
1: وين مش عمل العملية
2: في ترسوسة
1: في سوسة
2: خذيت له موعد مع طبيب البنج عملوا له ليا ريا والكل
1: في سهلول ولا في فرحة حشيت
2: لا في سهلول
1: في سهلول باي نهار 10
2: اوت نهار 10 اوت ومعناها وزاد توجيهتني حكايه الحانوت هذايا كيما قلت لك لا حول ولا قوه معناها يدي مكتخه طالبيني في شويه معناها كتجهيزات نتاع بشكوت وواحد وشويه اكل عصير وشويه كل الزيبش معناها انه
1: كل في الجدار والكونتوار هذوما حاجه ضروريه اي حاجه ضروريه
2: قالت معناها نتاع حماص وبرا حماص مش يتعمر
1: اي هي هي
2: باش نجم نخدم على صغيراتي وهاني معناها هما يعطوني رخصه الدخان زيد معاهم شوي دخان وكاو
1: ان شاء الله طيحلها ربي يا صابرين هكا ولا
2: ان شاء الله ربي يبعث لنا قلوب الرحيمه وكاو
1: حلها ربي في الدار حلها ربي في الحانوت
2: راح
1: نطلع شويه تجهيزات تاو نزيد ندلوا عليه فعل الخير واصحاب الخير يسمعوا فينا تاو الكل قول لهم الله يبارك لكم هاي القصه معنا من الاول للاخر مع الاخت صابرين
2: ان شاء الله ربي يعطيه
1: امين يا ربي عاونوها اللي عنده في الجدار واللي يحب يشري لنا في الجدار نتاع الجازوز وكل واللي يحب ياخذ لنا كونتوار صغير اللي يحب يشري لنا شويه مواد غذائيه الله يرحم والديك احنا صور الحانوت وصلتنا من الجمعه اللي فاتت من نهار اللي عملت الكونترا ديجا بعثت لي صابرين تصاور الحوين تاع محليك الحانوت صغير وظريف ومحلي ان شاء الله بالقسم ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يعاوننا خلي العائله هذه نرتاحوا عليها اني مضبيب العائله بالعائله هيك نرتاح عليها ونقول هكا سي بون معناها لقينا مدخول معناها قار للعائله هذه الام اللي قاعده تكافح الام اللي قاعده تناضل الام اللي قاعده بتطرق في البيبان الام اللي قاعده يعلم بها كان ربي ولده عنده معناها منعرفوه ولده صغير ما انت عنده صرع ودجا عنده مشكلة في القلب نعرف بالباهي ذاك علاش حب الناس يتعاطفوا معها بربي الله يرحم والديكم شكون فيكم ينجم يعاونها اليوم قبل الغدوة ماذا بينا نطمنوا عليه العائلة هذية مرحبا بيكم على 93-213-219 وإلا على 96-800-200 هذوما زوز أرقام نعودهم 93-213-219 وإلا 96-800-200 شنو تحب تقول يا صابرين كلمة الأخيرة اللي كنت
2: والله يا مدام أحيان إن شاء الله ربي يبارك الكل حتى من دالي جاي بخير إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى وإن شاء الله ربي يجعله قسم وإن شاء الله ربي يبارك له في صحته في صغيرات واللي وديه نتوفين إن شاء الله ربي يرحمهم واللي حيين إن شاء الله ربي يفضلهم وانتي شكر خاص لك مدام أحلام إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى والزميل تجزادة وانتي حاتم الجلاس إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى وربي إن شاء الله يفرحكم وربي إن شاء الله يشفي أم انتي حاتم الجلاس
1: امين يا ربي امين يا صابرين صابرين اكل عبره العبره هذيك اللي في صوتك وكل بكيه هذيك نحب تولي بكيه ان شاء الله متاع فرح ان شاء الله يا ربي نهار تالي نجي وندشنوا لحوينتا ويبدا كامل واني متاكده انه اصحاب الخير باش يتفاعلوا معنا اني نعرف ايش قاعده نقول وعندي احساس هكا يقول انه الناس باش كلمنا وباش تعاوننا لانه اربع ايتام ننقذوهم اربع ايتام معناها بالحق يكون عندهم مورد رزق باش قداش باش يعاون العبد هيت هيت هيت ملو ان الانسان يكون عنده مدخول
2: والله ما طالبه شيء والله طالبه نخدم على روحي
1: بالاحلام نعرف
2: طريق الحرام ولا نحب زاد صغيراتي قاعده نقري فيهم ما نحبش نبطلهم من قرايتهم نحبهم يقراو يوصلوا معناها وديما نزرع فيهم الامل ديما انه معناها مش كل شيء ما تحبسش معناها ربي سبحانه موجود
1: لاباس شي بقدره ربي فما كان الخير وان شاء الله باذن الله باش نتابعوا الملف نتاعك وباش نتابعوا وضعيتك وباب فرج ان شاء الله يا ربي قريب مرحبا بكم على 93-213-219-96-800-200 هذوما زوز ارقام باش نجموا تعاونونا فيما يخص وضعية الأخت صابرين ما زلتوا تسمعوا في أما فهم تسمعوا في واسطة خير احنا بدينا عنا شوية اتصالات باش نعملوها ان شاء الله يا ربي جيبنا ربي في الصواب نطرق البيبين وان شاء الله يا ربي الله لا يخيبنا امين يا رب
2: امين يا رب
0: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
3: Retour du programme sur votre radio.
0: MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك.
1: ما زلت في متابعة الملفات الحقيقة القديمة, وعنا ملفات جديدة تستوجب الناس تعاوننا فيهم, خاصة تعلق الأمر بالصحة كما عطينا وقلنا لكم قبل. راو عنا أولوية مطلقة فيما يخص صحتكم, ماذا بينا نعاونوا بعضنا, ماذا بينا نقفوا لبعضنا, كل واحد وكيفاش ينجم يعاون. بارك الله فيكم. الساعة عنا برشا تليفونات قاعدين يتصلوا بينا يتفاعلوا فيما يخص الوضعيات اللي تعديت. إن شاء الله يا ربي نقدروا باش نكملوا ونساعدوا الأخت فاطمة. الأخت فاطمة اللي جاتنا من المهدية, جاتنا هي الجمعة اللي قبل اللي فات فيما يخص موضوع ولدها. عنده زوز وليدات, واحد 3 سنين واحد 6 سنين. باش نرجعوا شوية للوضعية متاع صغيراتها, واليوم فما مستجدات أخرى متعلقة بصحتها هي. مرحبا بك, عسلامة يا فاطمة, أقرب لنا شوية الميكروفون. فاطمة عندك زوز وليدات, عندك منهم وليد أنت متوحد إن شاء الله ربي يشفيه. كي جيت عملت نداء على صغيرك, حبيت الناس يعاونوك في السكانير هكا. راجلك في السكانير وولدك ليكو. وعنا قيس, شنو قيس الذكاء صحيت, اللي هذوما قيمتهم 720 دينار. قلت لي وقتها ايه عنا فاعل خير الحاج والحاجة مشكورين, ساعة نحب نبعث لهم تحية كبيرة. احنا كنا مسحقين 720 دينار, دونك الحاج والحاجة عاونوا ب 500 ألف, وعنا فاعل خير اخر جاب 220 دينار, دونك 720 حصلوا الحمد لله يا ربي. الوليد شنو عملنا معاه توا؟ مشي وقتاش الرونديفو متاعو؟ نهار الاثنين بإذن الله. اقرب الميكروفون.
2: اي ولو وليد الاخر قلت لك قبل الموعد بنهايرين عملوا له الكود برا معنا ونجيبها له.
1: باهي.
2: والراجل جات توقع صحيه معنا, هزيته الرجونس وبيس وكلاوي النفخه توا حاليا يشرب الدواء, ما يستحقش توا العمليه. فهمتي انما يشرب الدواء.
1: الدواء خذيتوه من السبيطار ولا بالفلوس؟
2: بالفلوس
1: شريتو. فماش في السبيطار؟
2: فماش, عطونا ورقه خذينا. مازال هو مريض معناها ما موجود معناها, باش نعمل سكانير ويعمل العمليه بعد ما يبرى من الطاقه نتاع الكلوي.
1: اي وشنو هو مشكله في الكلاوي قلت لي انت؟
2: تشوه
1: قلت لي من الولاده معناها, ما اللي هو من اللي تولد بهم. اي لازم باش يعمل عمليه الاطباء هذا باش يقولوا توا معناها بولوم. احنا جيت اليوم على خاطرك انت, جيت على وضعيتك انت. ساعه شنو جديد في صحتك معناها توا؟ انت راس المال في العائله, انت الساس, انت اللي باش تقيم بزوج صغيرات مرضى وراجلك المريف. تفيق بروحك لا انت عندك توعكات صحيه, عندك مشكله في صحتك؟ شنو بالضبط؟
2: عندي لحمه.
1: لطف عليك.
2: طالبين مني باش نعمل حولي.
1: اقرب الميكروفون خاطر اي مش نسمع فيك بالبي معنى المستمع يحب يتفاعل معاك.
2: اي حولي عينه وبعثي لي عملي لها عملي
1: باش ينحيوا لك عينه. وبعد
2: بالضبط معناها اللحمه شنو
1: هي؟ نوع اللحمه شنو هي؟ لطف عليك. وبعد باش يعملوا لك عمليه هكا. انت شنو تحس في روحك تو؟
2: مريضة بالحق, مريضة معناها. يعني عندي شهرين في الحالة هذه وما حدش نمشي خاطر لاي بالصغار نخدم وكري ومصروف, ما عنديش شكون يصرف علي. كان نسكي ساي معناها ما عادش في
1: الكبر. قلت لي برحة لولا مرضت برشا, جات سامي هزتك معناها ما لا تقدر لا باش تخدم توا ديجا انت. حتى نشوف وضعيتك ساعة, انت الوثائق اللي جبتهم بطبيعة الحال كل عطوك موعد سبيتار تاع السفر في 3 جويليا.
2: 3 جويليا
1: مخر ياسر على صحتك تو على وضعيتك وكل شيء.
2: اي
1: انت جيت للإذاعة اليوم علاش؟
2: يعاونوك.
1: مش يعاونوك فيش؟ خلينا الناس
2: بالحق.
1: عندنا زوز اثنية في الإعانات. اي
2: مصروف ودوية
1: وحدي. المرأة اللي تسمعوا فيها عمرها 45 سنة, مازلت صغيرة في العمر, غيش الدنيا دوارة وغيش الدنيا بهمومها معناها الكل على رأسها, مسكينة تفارع في وضعية صعيبة ماديا ووضعية أصعب زادة نفسيا وصحيا لصغيراتها ولزوجها, وتكمل هي تمرض وتطلع عندها لحمة إن شاء الله ربي يلطف بها, ويلزم معناتها يأخذوا لها العينة, ولازم في أقرب وقت نشوفوا نوع المرض اللي عندها باش نجموا نوقفوه لا قدر الله فما أي حاجة نجموا نوقفوها. الحقيقة متاع ربي مضبية الناس تعاوننا مديا على الظروف هذه توا القاهرة جدا. احنا من خلال اذاعه اما فهم وبرنامج واسط خير الحقيقه باش نعملوا مساعي باش نسعى مع مستشفى طاهر صفر بالمهديه مره اخرى مشكور باش نحاولوا فمش امكانيه ان نقربوا لها الموعد ساعه قبل كل شيء ونشوفوا وضعيتها بالضبط شنو. انتم اصحاب الخير اذا كان تسمعوا فينا الله يرحم والديكم عاونوها بالحق امراه وضعيتها تعبه على الاخر من جميع النواحي من جميع النواحي تعاونونا الله يرحم والديكم فيما يخص زوج تليفونات هذوما باش نعطيهم لكم الاخت فاطمه على 96 800 200 96 800 200 والا على 93 213 219 المراه كاريه بزوج صغار مرضى رجلها مريض هي مريضه هي اللي كانت تخدم عليهم تو ما عادش نجم تخدم في البريود هذه الكل معناها لازمنا نشوفوا طريقه للعلاج نتاعها الساعه باش ترجع هي تقفى لسقايا وباش ترجع هي تخدم على صغارها وتقيم بالعيله هذه سينو عائله كامله لا قدر الله تمشي تضيع معناها باربع افراد يا رسول الله. به كلمه للمستمعين نتاعنا شو تحب تقول لهم؟
2: الحمد لله خير عاونوني بارك الله فيهم ويرحم والديهم
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعاونوك ان شاء الله. اني املي في رب كبير سبحانه وتعالى ونعرفوا الناس اللي يسمعوا فينا توا ويسمعوا في اما فهم كل واحد فيكم يحط روحه في بلاصه الاخت هذه والله على خاطر ربي شنو

ياكل وما تلقاش تو باش تاخذ ابسط دواء رخيص. معنا فهمتوني كيفاش؟ والا لا اقفوا مع بعضكم، اقفوا لبعضكم، راهي الدنيا دواره والله. معناه الانسان ما يزموش كم تغروا الدنيا وتهزوا الدنيا. وديما نقول اني الحقيقه نقول ديما سقيك على الارض، مهما ربي يعطيك من النعم ومهما ربي يعطيك ويفتحها في وجهك، ورد بالك تنسى غيرك، عاون باللي تقدر عليه. راني مش نقول اني تعاون مليون وزوز وثلاثة ولا بمية ولا بميتين، باللي تنجم باش تعاون عاون، راك تحل بها حتى عشر باب، المهم عاونوا. سحسن مشكور مش شابة، سحسن بارك الله فيك يرحم والديك، سحسن اللي عاون بمئة دينار، مشكور سحسن مرة أخرى. ديما أنت الحقيقة تعاون سحسن باللي تقدر عليه وباللي تنجم، الله يجازيك وإن شاء الله في ميزان حسناتك. سحسن مش شابة وعنا الحقيقة مدام حنين اللي ديما كتجينا يعانا مش شابة تجيبها هي المقر الإذاعة. ما زلتم مواصلين لقاء مع أما فام، برنامج واسطة خير على زوز أرقام على 96 800 200 وإلا على 93 213 219.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيك، سوسه والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام ديما معك.
1: زوز أرقام تليفونات الأكيد اللي هما 96-800-200 وإلا 93-13-219. هذوما زوز أرقام تنجموا تكلمونا فيما يخص الإعانات المتعلقة بالدواء. راهو عنا برشا وضعيات صعيبة، راهو برشا وضعيات رجعت ما نجمناش نعديوها اليوم في اللونتين، راهو كما وضعية الأخ رضا إن شاء الله ربي يشفيه وربي يقيمه سالم، أما الله غالب رانا عنا وضعيات أخرى زادة متعبة برشا برشا برشا، كما هو عطينا الفرصة نعطيه فرصة زادة لغيره باش الناس ينجموا يتعاطفوا مع بعضهم يعاونوا بعضهم. نعرفوا ظروف نتاع إنسان مريض بالكونسير شنو معناها، نعرف شنو معناها إدواوات، نعرف شنو معناها مصاريف علاج، مصاريف تنقل، هذا الكل نقراو له حسابه نعرفوه، أما نحبوا نعطيه شوية زادة أولوية لملفات أخرى. هذاك علاش معناتها جاتنا مرتي رضا ما نجمش تتعدى اليوم في اللونتين، هاو كأني بلغت صوتها شكون ينجم يعاوننا، راه مسيرة العلاج نتاعو مازالت طويلة، حالته قاعدة تتعكر، ربي يشفيه وربي ينفخ في صورته آمين رب العالمين. راهو شوف برنامج اجتماعي، راهو برنامج أسبوعي، راهو برنامج فيه برشا معناتها هموم تاع عباد، راه فيه برشا وجيعة، وأحنا من الناس مش معناها شكر معناها لذواتنا، ليه راهو فريق إذاعة أما فامو برنامج واسط خير أني ولا ريم، صدقوني صدقوني ما تتعدى الحصة كان أحنا من بعد الحصة نعاود ونحكي على الحالات اللي تعديت ونعاود نزيدوا نتصلوا ونعاود نشوفوا بيبان أخرين تحلت شي وكذا وكذا، معناها أحنا ناخذهم أون شارج ملفات هذوما يتعبوا، راهو نفساني الإنسان يتعب فيهم، خاصة يلزم ويكون مصر أنه يلقى الحل. به نمشي أني تول آخر ملف الحقيقة في حصتنا اليوم اللي هو ملف الوليد يوسف، يوسف اللي جات أمه بحذينا قبل ونعرفوه من الملفات الحقيقة اللي احنا خذيناها اون شارج. يوسف اللي عنده مشكلة في عينه. سعرين مرحبا، شنحوالك؟ اقرب لنا شوية الميكروفون باللطف على وليدك، الحمد لله قام لباس. نرجع لأول باساج عدت معايا فيه وقتها في البرنامج، علاش جيت وقتها ترى؟
2: وقتها العين على عينه، عين من داخل ما تتحرك، شكل كحلة ديك واقفة في بلاستها، عملت العملية وقفت معايا وقت عملتها لي في البريفي، زدت وطلبت الطبيبة وقتها العملية الثانية باش نعملها، بدلت هالي على طريق السبيتار، قعدت مواصلة معاهم في السبيتار غادي كي اللي مسايي عملها العملية والحمد لله.
1: الحمد لله الجمعة اللي فاتت تعمل العملية في فرحة حشاد في سوسة، قبلها عملناها في كلينيك في سوسة زادة على زوز مراحل. احنا من الاول انت كي جيت قلت زوز عمليات اكيد باش تطلبوا زوز عمليات. الحمد لله يوسف بحذانا، الحمد لله يا ربي فما باب فرج، عينه تحسنت الحمد لله يا ربي، هكا ولا يا ريم؟
2: الحمد لله مادام حد شيء،
1: مادام كان وجه الله. اني بكي تكلمتك باش نزيد نطمئن على يوسف، باش نشوف شنو مستلزمات يوسف في الدواء بعد ما خرج من السبيتار، شنو قالوا له الطب، شنو لازم توا من دواء من علاج بالضبط شنو؟
2: توا الجمعه اللي فاتت مشيت لهم اني كنترول، نحاولوا الغرز اللوطانين مازالوا الفوقانين، يلزم الدواء، الدواء هذا اني ما شدنيش حتى الجمعه، راه يقطر وبماذا معاهم كل بتاع التنظيف والواح مش يدنيش حتى جمعة، ونعاود مرة أخرى نعاود ناخذ له زادوني سيكاتريس، دوي سيكاتريس آخر ودويت برشة دويت الحقيقة، واني ظروفي تعرفها مدام
1: نعرفوها بالباهي بالباهي. وقديش معناتها يتكلف هالدواء هذا يا تو؟
2: الدواء الثاني ما نعرفش
1: نتاع سيكاتريس ما تعرفش، ولولاني
2: اللولاني 85
1: 85 مع دواء سيكاتريس الله اعلم قديش، معناها لازم ميزانيه تو باش ينجم عينه ترجع معناتها كيف في بلاصتها وكل شيء. ان شاء الله ان شاء الله، معناتها احنا تو الحمد لله يا ربي ورضاك
2: الحمد لله.
1: يعني المهم هو نفسيته معناتها رجعت وفرحان، مسيلش خلي احنا ما نظهروش لصورة صغير لحد شيء، اما تحسوا عايشك الفرحة هذيك يا ربي ورضاك الحمد لله.
2: هو دوبا ما روح لولادي هما غادي يعمل لهم اني هاني لاباس، انا عيني تحلت
1: الحمد لله
2: لاباس والله العظيم، كنت انا من حسب الله ونعم الوكيل،
1: حسب الله ونعم الوكيل
2: والله كبار. اخرتها الجمعة اللي فاتت بالقهرة بعد ما عملت العملية مشيت له قلت له هنا مدام حالك بار رام في العمر مومش صغار،
1: شعنا فيهم عنا الناس الباهين وعنا أصحاب الخير ربي جزيهم وربي يعطيهم على قد قلوبهم،
2: الله يرحم والديهم
1: الحمد لله الحمد لله يا رب.
2: كل عطي كل قال كلمة طيبة، راهي كلمة طيبة هي تهز المعنوية متاعي الاخر، حتى باش نجم نجاهبك الصغير كتزيد كنزيد الراكي كنزيد نتأثر على ولدي
1: الحمد لله يا ربي.
2: قلت لك كان هو معنى الخير لا
1: لا
2: وبرغم اني وما عيشتي راني وحامدة ربي، حامدة ربي نخدم الحقيقة وحامدة ربي
1: وتسعى قاعدة باش كون كتفيديك. ايه الحمد لله.
2: حكيت يوسف ما أعجزت ما عادش النجم، تعبت لقات عليا من كل الشيرات.
1: ريم، حالة متعلقة بولدك بالكبدة متاعك، كي جيت الباب لذاعة كنت تنتظر عبيد باش يسمعوك وعبيد باش يتفاعلوا معاك وعبيد يهز تليفون ويكلموك ويقولك نحبوا نعاونوا في عملية يوسف؟
2: لا لا،
1: ما كنتش تنتظر المرلولة. اي
2: ديما ندعي يا ربي يا ربي يا ربي، ديما خليتها على ربي، ديما خليتها على ربي. والله حتى نوم الليلة نرقد قسما بالله نبات ليلة كاملة اني نخمم في كل، ديما نقول شنو مستقبله، شنو نهار اخر، اني مشيت نهار اخر شنو هو، وين بالرغم اني اصلا مريضة برشا امراض، لكن كيف واني صغيرة راه مستحمدة، ديما مخي في هذا ديما، والحمد لله
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله
2: مدام حال الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي نلقى شكون يكمل يعالج الامور الدواء يتكفل لنا بامور الدواء، وان شاء الله باذن الله متاكده فما شكون باش يعاوننا ان شاء الله نطرقوا البيبان نكملوا هالطريف اللي ما زالت والمصاريف العلاج اللي ما زالت، وبقدره ربي يرجع لاباس ويرجع يعيش حياته طبيعيه. والحمد لله يا ربي مدام كان وجه الله، واني والله فرحانه لك على الاخر فرحانه ليوسف لانه كيما وليدي بالحق راني عشت مع تفاصيل، ما انت تفاصيل نهار العملية الأولى نهار كامل، هو كيفاش خايف من البنج هو كذا، الحمد لله يا ربي وجهك جاد الضوء يرحم والدين والديكم أصحاب الخير، الله يبارك لكم في صحتكم في نظركم، وإن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الباهية، كل واحد تطوع وكل واحد تبرع وكل واحد عاون يوسف العملية الأولى والعملية الثانية في السبيتار، أما لازمها توا دواء بالفلوس، وذاك علاش استشجع عطفكم بربي الله يبارك لكم، خلينا نكملوا هالفرحه، خلي تكمل ريم تعالج وليدها، وان شاء الله يا ربي يرجع كيما صغيرات الكل يقرا على رويحته ويغزر للحياه بامل بتفاؤل، ومازال خير في الدنيا، يعني ديما نقول راهو والله مازال خير في الدنيا، والله لا يخيبنا امين يا ربي، مادا بالنيه طيبه ومادا بالنيه صادقه باذن الله فما كان الخير، واصحاب الخير اللي هما معانا واقفين سند لنا احنا في برنامج واسط خير وفي إذاعة أما فام. ريم ماذا بينا نستعاوننا مثال زيد قولوا لهم احنا راهم قولوا لهم مش بشي خيبونا راه
2: ان شاء الله ربي يسخر امتو ان شاء الله.
1: امين يا ربي امين. زوز ارقام تليفونات الاكيد على 96 800 200 ننتظروا تليفوناتكم توا، والا على 93 213 219 الرقم الثاني نعاود 93 213 219، والا 96 800 200 هذوما زوز تليفونات. بربي الله يرحم والديكم عاونونا في مخص الدواء نتاع يوسف، الله يبارك لكم، وان شاء الله يا ربي اللي تعملوه تلقاوه ان شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم، ان شاء الله الله لا يوجعكم والله لا يمرضكم امين يا ربي. واللي عنده صغير يعرف شنو معناها، اني قاعده نقول فيه الكبده نعرف شنو معناها، راهو صغير كبده مريض، خلي من صغير يبدا غير طبيعي كما يوسف من الاول، وعينه معناها ما تحلش بالكل، والمعاناه النفسيه اللي عاشها هو واللي عاشتها والدته والدته معناها مش سهل بالكل بالكل. ريم قاعده تسارع قاعده تفارع مش قد فايدها، قاعده تخدم قاعده متكفله بعيله في رقبتها وكراها بصغارها بكذا، ما انت مسكينه ما انت بقلبها بقلبها نقولوا احنا ان شاء الله يا رب يسخركم انكم تكملوا تفرحوها على 96 800 200 93 213 219. باهي قبل ما نختم البرنامج نتاعنا اليوم قبل لانه قلت فما ناس ند فما ناس معانا فما ناس باحساسهم فما ناس بقلوبهم فما ناس بمشاعرهم فما ناس بعقولتهم فما ناس كانوا يسمعوا فينا كأيها الناس يسمعوا في اذاعه ويتعداو، جلب انتباههم موضوع اثنين ثلاثه يجيوا المقال الاذاعه يعاونوا يعاونوا يسمعوا كل حصه يسمعوها بكل انتباه وبكل تركيز، وكل جمعه يجيوا المقال الاذاعه والحال اللي تمسهم يقول لك احنا نحبوا نعاونوا. الحاج والحاجه اللي نحب نبعث لهم تحيه من اعماق قلبي، مش مجامله مش رمي ورود، اما ربي عاطيهم من النور وربي عاطيهم معناتها العمل الصالح اللي قاعدين يقوموا به والله على وجوههم، وهذا راهو مش شكر مجاني اني اللي نحس به قاعد نقول فيه، عاونونا في برشا ملفات في برشا وضعيات كل صدق، ولو هم اصحاب برنامج واسطه خير نحب نستكثر خيرهم ونستكثر خير اي مستمع اتصل بنا، وربي يبارك لهم في صحتهم نظرتهم وفي نظرهم، والله لي وجعهم والله لي مرضهم. الحاجة شرفتنا بالحضور بحضينا اليوم، حسبتنا أخواتها، حسبتنا أقرب الناس ليها، حبت تعيشنا الفرحة بالحق، فرحة كبيرة، خاطر كل زيارة تقوم بها لمقر إذاعة مفهم احنا نفرح ياسر. ومن خلالها هي نحب نبعث تحية للحاج اللي ما جاش معها اليوم، أما هنا معاه لك تحية والبنية تحفونا المزيان اللي جيت معاك، بنت أختك، ربي فضلها إن شاء الله باش نذوقوا احنا من بعد، راهو جابت لنا هدية أول مرة راني إني باش نذوق الأكلة هذه اللي هي شنو هي الأكلة؟ الكسكسي راس العام الأزعر. الأزعر مش كيمنا احنا نعملوه، احنا نعملوه أحمر، أنتم تعملوه أزعر. بي إن شاء الله كل عام أنتم حين بألف خير، أمين رب العالمين، إن شاء الله ديما المهم في الخير. هذه إذاعة الألفة، هذه إذاعة المحبة الصادقة، إذاعة أما فام، برنامج واسطة خير نتلقاو كان حين ربي والقدرة إن شاء الله الجمعة الجاية من ساعتين الأربعة ديما في أما فام. رمرو ما أمنت لكم بث المباشر، أحلام سليمان بطيخ كانت معكم من القدم الميكروفون. باي باي نسلكل.

اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الأربعة متاع العشية على مفهوم
1: Après la pause,
0: c'est la pub.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisia, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و سيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. نلا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. سالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
4: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
3: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
4: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
3: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
4: كلامك صحيح، يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
3: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
4: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
3: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
4: إيه
3: حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رومبلا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573. إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: توا الستة متاع العشية على مفاهيم retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

0: Caliente.
1: NFM على الديجيتال. على الديجيتال. على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك. على قناتنا في اليوتيوب. وفي الانستغرام. انستغرام راديو ام اف ام تشيز. راديو ام اف ام تشيز. وعلى التيك توك راديو ام اف ام. راديو ام اف ام. ام اف ام.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: توا السبعه تاع الليل على مسافه retour du programme sur votre radio.
3: MFM

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécial.

0: راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

توا العشرة متاع الليل على مسافة.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.